0: الأطباق
1: صح، إذا
0: هي ثقافة برضو،
1: جزء كبير منها ثقافة. بس نرجع مرة ثانية أنه الناس اللي تروح لمطاعم الجاسترونومي هم رايحين عشانهم جيعانين. فأنا دائما أقول حتى أصلاً مطعم الجاسترونومي هو زي السينما، فأنت رايح شوروم، هو عبارة عن تجربة متكاملة أنت مغروس جوتها وأنت الحكم.
0: بس في كتير ناس بتروح دلوقتي نواف علشان شو أوف، أنا رحت المكان الفلاني.
1: طبعاً هذا واقع موجود أنت ما تقدر تتعامل معه. فكتير ناس يعني طبعاً حتى في مطاعم أصلاً تتعمد أنه هي تصنع تجربة فيزيائية عشان الأكل ممكن يكون فعلياً خلينا نقول مصنع، يعني ما في شيء معد كما ينبغي عشان الناس تيجي تصوروا. هذا حال مطاعم باريسية مرة كتير. يعني موضوع مرة بسيط، مثلاً أقول مرة صعب أنه أنت تلاقي باجيت فرنسي كويس في وسط باريس. ليش؟ لأنه المخابز عارفة أنه الناس أصلاً ما هي جاي تدور باجيت، هو جاي عشان يأخذ ويصور معه. فأنا ليش أضيع وقتي أروح أشتري مجمد وأبيع 90,000 حبة في وقت مرة قياسي، بدل ما أنا أجلس أسوي ومدري، وفي النهاية هذا ما يهمه.
0: زعلتني قوي. الباجيت الحمد لله أنا بطلت أكل الباجيت. عايز أسألك بس آخر سؤال عشان ننهي بي. نواف، أنت عارف أنه في فرنسا في ناس كتير بتكلم عن الضفادع، بتتكلم عن الإسكارجو، بتتكلم عن أشياء كتير قوي بنسمع عنها في فرنسا، بيقولوا أنه أكل عجيب. أنت الأشياء دي تعاملت معها بأي طريقة؟ وهي برضو من الهوية الفرنسية في المطبخ.
1: نرجع بالضبط مرة تانية، احنا نفهم سياق المكان هذا. عادة الناس تأكل الأشياء لسبب انه في احتياج، فانت ايش اللي موجود عندك هو هذا اللي انت حتستهلكه. كذا بدأت الطبيعة البشرية.
0: أوكي.
1: فمن هنا احنا نبدأ نمشي حبة حبة. حلزون، ضفادع، الطريقة اللي ينظر لها الإنسان من برا، ترى نفس فكرة أنه في الصين يأكلوا كلاب، نفس فكرة أنه في السعودية يأكلوا جمال. فأنه كيف أنتوا تأكلوا حاشي؟ في المقابل أنت كيف تأكل سيجان الضفدع؟ طبعاً ضد عمينك بس سيجانه. كيف أنت تأكل حلزون؟ فهي بعد ثقافي فقط لا أكثر. نفس الحكاية بالنسبة للناس اللي ما تأكل خنزير، بس تقول له خنزير كلك. بس الأسباني في تخصص في المطبخ الفرنسي، هذا التخيتا هو تخصص كيف يقطع بس الفخذ حقه الخنزير. فهي بعد ثقافي انه احنا كيف ننظر لها. فانت لما تسافر، نرجع انه انت رايح تستكشف جزء من الثقافه. في اشياء ممكن انت عندك قيود عليها، زي مثلا موضوع الدين والخنزير، فانه او انت ما عندك عكس. بس في اشياء اخرى لا، انت ممكن انه انت تجرب، زي البط مثلا. يعني في السعوديه احنا مو مشهور عندنا اكل البط. في مصر
0: بياكلوا بط،
1: بياكلوا بط. فرنسا بياكلوا بط. فهي احنا كيف ننظر للاشياء وكيف ننظر للاخرين. هي غريبه لما انت تشوفها من وجهه نظر ثقافتك المحليه. صحيح. وهو ينظر لك ممكن بنفس النظره، بس مجرد ما تشيل العدسة هذه هي أكلة.
0: صحيح،
1: هي أكلة عادية زيها زي أي أكلة.
0: شوف ببسط المواضيع إزاي. ما فعلا، ما هو كمان استشاري نفسي وفي نفس الوقت شاف وجمع الاثنين، وهو الوحيد السعودي في فرنسا اللي بيقوم بالمهمة دي. فأنا بشكرك وسعيدة جدا وفخورة أنك معانا في هوا الأيام. وطبعا أكيد هنجدد الموعد ده الأسبوع الجاي واللي بعده، مش هنسيبك احنا هنا خلاص. هتروح مننا فين دلوقتي؟ مرسي جدا ليك، وتحية طبعا لإيمان لحمود اللي من خلالها قدرنا نوصل لك يا نواف. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية. شكرا ليك مازن خليل وشاهي ناز، وشكر خاص لكل أصدقاء

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أستضيف طبيبة تشارك دائما معنا في مهمة التوعية الصحية فيما يتعلق بالأمراض الجلدية والطب الجلد التجميلي. دكتورة فريدة طنوس غنية عن التعريف، هي التي تساهم دائما معنا في هذه المهمة النبيلة وهي السهر على صحتكم. هي استشارية في الأمراض الجلدية طب الجلد التجميلي العلاج بالليزر وصاحبة عيادة ديرما كير في عمان في الأردن. هي معنا على الخط مباشرة من هناك لإلقاء الضوء على الملف التالي: هل يبطئ الكولاجين فعلا علامات الشيخوخة؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تثير الجدل وتطرح السؤال التالي: هل الكولاجين ضحية التسويق أما أنه فعلا يبطئ شيخوخة البشرة؟ دكتورة فريدة ستقول لنا طبعا إذا كان ذلك صحيحا أم لا. نتابع مسابقتنا مع ضيفة الحلقة اليوم دكتورة طنوس. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. كالمعتاد ريتا، تحية كبيرة لك في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا لإخراجك حلقة اليوم صوت وصورة. وتحية أيضا لجودي باطري التي وضعت رابط اليوتيوب، رابط يوتيوب يسمح لكم بمشاهدة الحلقة اليوم. إذن على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تجدونه. تحية لك وشكرا للتنسيق لحلقة اليوم. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الكولاجين ليس إكسير الشباب، لكنه قد يكون قطعة من لغز الشيخوخة الذي ما زال العلم يدرسه. ماذا تقولين دكتورة فريدة؟ أهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك سونيتا وبكل المتابعين لبرنامج الصحة المستدامة اللي أنا بشرفني دائما أكون يعني جزء منه من عائلته.
0: نحن سعداء تكوني من أسرة الصحة المستدامة. أهلا بك دكتورة فريدة.
1: والموضوع اليوم كتير مهم للصبايا وللسيدات خصوصا، وعم نحكي عن السيدات الأكبر عمرا لأنه دائما في نقاش حول موضوع الكولاجين. والكولاجين نفهم شو هو بحلقة اليوم، نفهم كيف ممكن نعوضه، هل المكملات منيحة؟ فأنا كتير مبسوطة أن نناقش هذا الموضوع اليوم في برنامجنا.
0: شكرا دكتورة فريدة طنوس. وسنبدأ بالتعريف بالكولاجين ولماذا ينخفض إنتاجه مع التقدم في العمر. تفضلي.
1: هلا خليني أقول لك، أول شيء كلمة كولاجين معناها بروتين، في بروتين بالجسم. نعم. اسمه بروتين الكولاجين. هلا هذا الكولاجين في منه 28 نوع موجود بمختلف مناطق الجسم طبعا، وكميته كتير كبيرة لدرجة تقريبا بشكل تلت البروتينات في الجسم كامل. فلو ما نحكي تلت بروتينات الجسم هم هي كولاجين. هلا الكولاجين 28 نوع، النوع الأول ورقم واحد هو أكتر نوع منتشر بالجسم، تقريبا 90% من الكولاجين هو نوع واحد، وهذا هو نفسه الكولاجين الموجود بجلدنا، كمان موجود بالعظام، بالأوتار، بالأربطة. كمان هذا النوع المهم اللي احنا بهمنا دائما نحفزه عشان نعالج الشيخوخة ونحسن التجاعيد، لأنه هو المسؤول عن قوة وكثافة الجلد يعني بشكل عام ومرونته. هلا في أنواع أخرى زي ما ذكرت، في النوع الثاني موجود بالغضاريف والمفاصل، في نوع ثلاثة هذا كمان موجود بالجلد وبالأوعية الدموية، كمان مهم بالمرونة، فواحد وثلاثة مهمين للجلد. وكمان رقم أربعة مهم بالغشاء القاعدي. في كتير كتير أنواع يعني، لكن إحنا بشكل عام لما نحكي كولاجين للجلد عم نحكي عن واحد، نوع واحد ونوع ثلاثة. نعم. عشان هيك إحنا بهمنا حتى بالعلاجات كأطباء لما نستخدم علاجات بهمنا نشوف الدراسات بعد هذا العلاج هل زادت نوع كولاجين واحد في الجلد أم لا، حتى نثبت إذا كان العلاج فعال في زيادة ألياف الكولاجين. هاي الألياف البروتينية هي اللي بتعطي الجلد الستركتشر تبعه أو نقول هيكلة الجلد، هي اللي بتحافظ على سماكته، تعطيه الهيكلة حتى يكون مشدود وبالتالي بزيد مرونته وبظهر بمظهر شاب بدون تجاعيد. فهذه كلمة كولاجين بشكل عام هي البروتين اللي بحافظ فيها، يعني لو ملخص هو بروتين شباب الجلد إذا بدي أعطيها كلمتين هيك صغار.
0: نعم، شكرا دكتورة فريدة طنوس على هذه المقدمة، هذا الشرح لكي نفهم ما هو الكولاجين. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تثير الجدل: هل الكولاجين ضحية التسويق أم أنه فعلا يبطئ شيخوخة البشرة؟
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: في ظل الانتشار الواسع لمكملات الكولاجين والوعود بأنها تؤخر الشيخوخة وتحافظ على شباب البشرة، صدرت عام 2025 دراسة علمية مهمة أثارت جدلا في الأوساط الطبية. فلقد نشرت المجلة الأمريكية للطب مراجعة منهجية وتحليلا تلويا بعنوان تأثير مكملات الكولاجين على شيخوخة الجلد، مراجعة منهجية وتحليل تلوي للتجارب السريرية العشوائية. وتعد هذه الدراسات من أعلى مستويات الأدلة العلمية لأنها تجمع نتائج عدد كبير من التجارب السريرية وتحللها معا للوصول إلى استنتاج أكثر دقة. هذا وشملت الدراسة 23 تجربة سريرية عشوائية ضمت 1474 مشاركا، ودرست تأثير مكملات الكولاجين على التجاعيد ومرونة الجلد وترطيب البشرة. وأظهرت النتائج الأولية تحسنا في هذه المؤشرات لدى الأشخاص الذين تناولوا مكملات الكولاجين، لكن المفاجأة كانت أنه عند إعادة تحليل البيانات مع الاقتصار على الدراسات الأعلى جودة واستبعاد الدراسات الممولة من شركات تصنيع مكملات الكولاجين، أصبحت هذه الفوائد أقل وضوحاً، ولم تعد بعض النتائج ذات دلالة إحصائية. وأخيراً خلص الباحثون إلى أن الأدلة العلمية الحالية لا تكفي للجزم بأن مكملات الكولاجين تؤخر شيخوخة البشرة بشكل مؤكد، وأوصوا بإجراء دراسات مستقلة أكبر حجماً وأطول مدة وخالية من تضارب المصالح قبل إصدار توصيات نهائية بشأن استخدامها.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة فريدة طموس، يا ترى برأيك هل التسويق يسبق الأدلة العلمية في الترويج للكولاجين أم أن فوائد الكولاجين حقيقية؟ تفضلي.
1: طبعاً أنا كتير مبسوطة بهاي الدراسة، لأنه يعني هي مش دراسة عادية زي كل الدراسات اللي بتنعمل على عدد معين من المرضى، وعادة معظم مرات الدراسات ممكن زي ما ذكرتي بتكون سبونسرد أو ممولة من شركات تصنيع الإشي، مثلاً تصنيع المكملات الغذائية أو شركات تصنيع الكولاجين، فممكن تكون شوي النتائج غير دقيقة وفيها تضارب مصالح. لكن هاي الدراسة اللي ذكرتيها دراسة رائعة بصراحة، فيها كتير يعني فيها نستبعد مصدر التمويل، وكمان أخذت دراسة بجودة عالية لأن العدد كمان كان كتير كبير، 1474 ذكرتي 23 دراسة مع بعض. فكتير كتير إشي مقنع وصحيح وعلمي، وأنا مع النتائج اللي وصلت إلها، لأنه المكملات الغذائية مثل الكولاجين إله فوائد، لكن فوائد بسيطة نسبياً، مش زي ما التسويق أظهرها إنها سحرية. يعني الكولاجين زي ما قلتنا هو بروتين أساسي في البشرة، لكن إحنا لما نتناوله كمكمل غذائي هو يساهم بشكل بسيط حسب بعض الدراسات بتحسين المرونة يمكن والتجاعيد، وكمان ذكرتي إنه بيحسن معنوياً الترطيب والمرونة، فممكن في جزء معنوي يعني. في جزء إحنا يعني أكيد إله تحسن بسيط. بس خليني أذكر شغلة، حتى إذا بدنا نشوف تحسن على المكملات بشكل عام وليس فقط الكولاجين، دائما نحتاج مدة ومحتاج وقت. يعني أكيد الشخص اللي بيفكر إنه بدي أخذ هالمكمل شهر أو شهرين وأشوف سحر، هذا الحكي أكيد غير صحيح. دائما المكملات بدها أشهر لتبين، والنتائج بتكون مرتبطة بنوعية المكمل. الكولاجين في منه أنواع كتير كمكملات، في مكملات بسموها هيدروليزد كولاجين محلل، يعني كولاجين محلل. في أنواع كمان بتكون حيوانية ممكن بقرية، وهي أكتر شيء عليها دراسات صراحة لأنه هو أقدم نوع.
0: بس ما هو الأكثر فعالية، البحري أم البقري؟
1: البقري أحسن للجلد، بس البحري أكتر وأأمن من ناحية التحسسات. يعني إحنا دائما لما يعني نوصف إشي بهمنا مش بس الفعالية، بهمنا كمان الأمان. نقلل من الأمان نعم ونقلل من مضاعفات. فهو بصراحة البقري أكثر فعالية لكن البحري أأمن. وفي الهيدرولايز هلأ اللي هو بعطينا نفس نتائج البقري بدون مضاعفاته.
0: نعم.
1: لكن بشكل عام يعني إحنا كأطباء جلد دائما ننصح إنه الجسم نحاول نخليه هو نفسه يعود الكولاجين تبعه، الجلد نفسه يتحسن. اللي هي خليني أذكر معلومة يمكن ما ذكرتها بالمقدمة، إنه الكولاجين هذا البروتين بنفرز من خلايا اسمها فايبروبلاست. هاي هي الخلايا الموجودة بطبقة تانية من طبقات الجلد اللي هي طبقة الأدمة، وهي اللي بتعمل على إنتاج ألياف الكولاجين وهي بتنتج هذا البروتين. هلأ إحنا كل هدفنا كأطباء جلد دائما في علاج الشيخوخة وتحسين مرونة البشرة وعلاج التجاعيد إنه نحاول نحفز هاي الخلايا. فإحنا دائما we want to stimulate أو نقول نعطيها داعم نساعدها نشط هاي الخلايا الفايبروبلاست حتى تنتج ألياف كولاجين أكثر. كمان بالإضافة إنه نحاول نوقف عملية تكسر الكولاجين. خليني أذكر معلومة مهمة إنه ألياف الكولاجين بالجلد بتكون موجودة من الطفولة لحتى عمر 25. بعد عمر 25 يبدأ ضعف الفايبروبلاست، تبدأ هاي الخلايا بإنتاج أقل كميات أقل من الكولاجين ويبدأ تكسر الكولاجين. في كتير عوامل، في كتير عوامل تساعد في تكسير الكولاجين، وفي كتير عوامل بتساعد بالعكس على تحفيز الفايبروبلاست لإنتاج كولاجين. يمكن كمان هاي المعلومات
0: نعم.
1: مهمة
0: سنتحدث
1: جميع
0: طبعا دكتورة فريدة عن كيفية تحفيز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، ولكن يا ترى هل نعرف ما هي الجرعة اليومية المناسبة التي أظهرت الدراسات أنها قد تكون مفيدة؟
1: هي الدراسات عادة بتحكي طبعا أنه لازم ناخد يفضل نوعية طبية من ناحية الكولاجين، وبصراحة الجرعة تعتمد على نوع الكولاجين نفسه. عادة الكمية يعني تعتمد على حسب النوع، لكن المدة اللي بتهمنا 2 لـ3 شهور على الأقل. في دراسات بتقول أكثر من 12 لـ16 أسبوع. إحنا ما بهمنا صراحة الجرعة اليومية بقدر ما بهمنا المدة كاملة ودورة نسميها زي دورة تحفيزية كاملة حتى يصير عن جد دعم وتحفيز للفايبروبلاست.
0: يعني على الأقل 3 أشهر؟
1: على الأقل 3 أشهر ويفضل أكثر من ذلك كمان.
0: إلى أي حد مثلا؟ نعرف أنه بعض المكملات الغذائية ليس من الممكن أن نأخذها على مدى عام كامل، يجب أن نتوقف يعني نعطي مهلة راحة ومن ثم نستأنف.
1: إحنا عادة كأطباء بنعطيهم 6 شهور صراحة. يعني 6 شهور بنكون عارفين إنه إذا في نتيجة رح تكون بينت، وبعد 6 شهور إذا المريض أو الشخص ما حس بالنتيجة يفضل إنه يوقف وما يعيد. وإذا تحسن بأخذ بعدها بريك 3 شهور وبرجع بأخذ كمان 6 شهور. بالذات عم نحكي عن السيدات اللي هم يعني بالعمر ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، يعني بهذا العمر أصلا أول كم من سنة عم نحكي أول 5 سنوات الكولاجين بنزل بنسبة كتير عالية تقريبا 30%. ففي 30% من كولاجين السيدة بعد انقطاع الدورة بعمر الأمل نسميه، هذا العمر 30% من الكولاجين بيروح. فبهاي

0: أو بصير في يعني نتيجة هذه الحياة نقص في أشياء معينة نكملها بالمكملات. لكن الشخص الصحي الهلثي اللي أكله منيح ما بيدخن حياته مش كتير ستريس ما بتعرض للشمس كتير أكله بروتين كويس كل الفيتامينات والمعادن كلها بطريقة صحيحة ما في داعي يأخذ مكملات.
1: نعم. يا ترى هل كريمات الكولاجين أيضا المنتشرة في الأسواق والتي نشتريها تعطي النتيجة نفسها التي تعطيها المكملات؟ ما رأيك؟
0: أبدا أبدا أبدا
1: أبدا,
0: أبداً,
1: أبداً.
0: للأسف للأسف
1: لماذا مع العلم أنه منقول أنه البشرة تمتص كل شيء؟ مثلا أنا يعني سمعت منذ سنوات أنه المرأة الحامل لن نعطيها هذا الكريم لأنه من الممكن أن يذهب هذا الكريم حتى يصل إلى الدم يعني تمتص البشرة. فأخبرينا أين هو الحد الفاصل بين تمتص البشرة أو لا تمتص؟
0: طبعا امتصاص أي كريم منحطه نعم. لداخل البشرة يعتمد على المكونات وأهم من المكونات طريقة الدليفري سيستم. يعني هم لما يصنعوا الكريمات كتير في طرق حديثة حاليا بيستخدموها مثل لايبوسومال مثلا تكنولوجي اللي هم بيصغروا حجم الجزيئات بطريقة كتير صغيرة وبيحطوا حواليها لايبوسوم حتى تقدر تدخل. فهي عملية الدخول والامتصاص كتير بتأثر على فعالية الكريم. لكن بشكل عام الكولاجين نفسه هو بروتين كبير حجمه يعني حجم البروتين الكولاجين كبير جدا لدرجة حتى لو بحطوه يعني من الصعب امتصاصه إلى داخل البشرة لجوة. يمكن في كريمات تانية فيها أشياء أخرى ممكن يصير فيه إلها امتصاص. لكن هل الكريم الكولاجين معناته أنه الكولاجين عم بدخل وبيعوض عن الكولاجين التاني اللي إحنا ممكن نحفزه اللي هو البروتين اللي هو الطبيعي؟ إحنا أهم كولاجين عندنا يكون موجود هو الكولاجين الطبيعي لأنه هو هذا اللي عن جد رح يعطي التأثير الصحيح ويسند الجلدة ويخفف التجاعيد ويزيد المرونة. المكملات زي ما ذكرنا بالأول لها فعالية محدودة نسبيا وليس مثل ما منشوفها أو نسمع عنها بتساهم بنسبة بسيطة. لكن الكولاجين الطبيعي اللي احنا بدنا نحاول نخلي الجسم نفسه يحفز حاله هو افضل انواع الكولاجين. الكريمات ممكن تساهم في الترطيب كمرطبات في كتير انواع ممتازة من المرطبات. اهم كريمين لازم نهتم فيهم واقي الشمس رقم واحد كتير مهم واقي الشمس واصلا الواقي يعني الشمس من احد اهم العوامل اللي بتساعد على تكسير الكولاجين. فاذا احنا بنحمي حالنا ما نتعرض للأشعة فوق البنفسجية الأشعة تحت الحمراء بنحاول نبعد عن الحرارة بنحاول نبعد بشكل عام عن كل أنواع الأشعة. حتى بصراحة في دراسات على الأشعة اللون الأزرق يعني أو بيسموها الهاي انرجي بلو لايت اللي عم بيطلع من الشاشات الإلكترونية كمان لما نتعرض ساعات طويلة للكمبيوتر لللابتوب أو الآيباد عم بيطلع هاي الحرارة أو نقول الضوء الأزرق عالي الطاقة هيك اسمه. فلما نتعرض بشكل مستمر هذا كله بيساهم في تكسير ألياف الكولاجين. فإذا أهم كريم نستعمله يعني هو واقي الشمس.
1: هاتف الذكي بيخلينا طبعاً نتقدم بالشيخوخة بشكل أسرع
0: طبعاً لما نقربوا عوجنا ونتعرض ساعات طويلة كل يوم مثلاً ساعة ما عرفش بالضبط الرقم عشان ما بحب أحكي إشي مش عليهاش دراسات كافية لكن ساعات طويلة يومياً أمام نفس الشاشة قريبة من وجنا أكيد له تأثير سلبي. كمان كنا عم نحكي على الكريمات المهمة قلنا كريمات الكولاجين نبطلها. كريمات ترطيب ممكن تساعدنا فقط لما يكتبوا عليها كريمات كولاجين نعتبر انها كريمات ترطيبيه ستي ما فيش داعي نطلب منها سحر لانه اكيد ما راح تعطينا اياه. الكريمات اللي بتفيد هو واقي الشمس وراح اذكر اسم كريم كمان كتير مهم نستعمله بالليل اللي هو ريتينول. ريتينول هو مدروس علميا انه من اهم الكريمات اللي بنستخدمها مساء واللي بتساعد على تحفيز الكولاجين تبع الجلد نفسها وبالتالي المحافظة على الجلد ووقايته من الشيخوخة. لكن يمكن هلأ بفصل الصيف بدي أنبه أنه ديروا بالكم ما بدنا نستعمل ريتينول بفصل الصيف. أنا عادة بقولهم خدوا بريك من الريتينول بالصيف وابدوا دائما ببداية الشتاء نستعمله. وذكرنا بحلقات سابقة عن الريتينول وكيفية استخدامه وكيف نبدأ تدريجي وكل التفاصيل اللي يمكن هاي حكيناها بحلقات سابقة سونيتا. بس بدي أرجع أكد أنه الريتينول من أهم الكريمات اللي بتحب

0: في الكولاجين بيلشن.
1: نعم شكرا. دكتورة فريدة، ما هي أكثر الإجراءات التجميلية التي تقومين بها أنت مثلا في عيادتك وتحفز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي؟ هل هو الليزر؟ هل مثلا الوخز بالإبر الدقيقة يعطي نتائج أفضل من مكملات الكولاجين؟
0: صراحة الجلسات اللي بنعملها بالعيادة نعم تحفز الكولاجين يمكن أفضل من المكملات، وما بدنا نقارن بس نقدر نقول يعني بيساعدوا بعض.
1: نعم.
0: بس أكيد الجلسات أقوى بكثير يعني. طبعاً نرجع نقول الأشياء الرئيسية هي اللايف ستايل الصحي، ولكن إذا حسينا مع العمر إنه عم بيصير في تكسير بالكولاجين نعم نقدر نرجع لطبيبنا يعملنا جلسات. هلا أهم الجلسات اللي هي المايكرو نيدلينج، أو نقدر نقول زي ما قلتي اللي هي الوخز بالإبر الدقيقة، سواء لحالها أو حتى مع الراديو فريكونسي. كمان بيساعد كتير. الليزر الفراكشنال بشكل عام كمان بيساعد على تحفيز الكولاجين. البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وبرضو حكينا عنها بحلقات سابقة، كمان بتساعد على تحفيز الكولاجين. وهلأ كمان مع البلازما عم ناخدها منستخلص بلازما الدم، وعم ناخد من الشخص نفسه الأكسوسومات الطبيعية تبعته. يعني كل شخص بدمه في أكسوسومات طبيعية ذاتية، هاي ممكن نعيد حقنها بالجلد وبتحفز كتير الكولاجين. في كمان إبر بسموها محفزات بيولوجية، بتساعد كمان كمواد على تحفيز خلايا الفايبروبلاست لإنتاج المزيد من الكولاجين، اللي هي مثل مركبات الكالسيوم هيدروكسيل الأبيتايت، عليه دراسات كتير كبيرة. كمان تركيز كمان مادة الـ PLLA، مع أنه عندي تحفظ يعني بشكل عام على هاي المادة، لكن برضو بتساهم حسب الدراسات.
1: لماذا أخبرينا؟ يعني ما عليه دكتورة يعني فريدة، يعني أنت هنا لكي تعطينا أيضا المعلومة الطبية الصحيحة.
0: ويمكن يختلف معي أطباء كتير، أكيد هي فعالة مواد الـ PLLA وبتعطي نتائج في تحفيز الكولاجين، لكن تحفظ دي بيجي من مبدأ أنه هي بتعمل على مبدأ الإنفلاميشن أو الإنفلاماتري بروسس.
1: نعم.
0: يعني بتساهم
1: بحدوث توهجات في الجسم.
0: أيوة التهاب. نعم. وبالتالي تحفيز جهاز المناعة وبالتالي تكوين الكولاجين.
1: لذلك هناك اليوم أيضا جدل. أيوة. حول الإكسوزوم.
0: نعم.
1: سمعت مثلا بالسعودية
0: مختلف.
1: في السعودية اليوم منع الإكسوزوم، إذا كانت الخبرية صح يعني أرسلوا لي. لا. ذلك من البحرين أمس. هناك اليوم
0: لا ما أظن الخبرية صح سنيتا، لأنه الإكسوزوم أنواع كتير.
1: نعم.
0: في أنواع حيوانية، في أنواع
1: نباتية
0: إنسانية. نعم. وفي نباتية
1: وذاتية.
0: وفي ذاتية من نفس.
1: نعم.
0: الشخص.
1: نعم.
0: الإكسوزوم هو علم، ومش معناته أنه كل كلمة إكسوزوم يعني هو نفس الإشي.
1: نعم.
0: وكمان شو المادة بتفرق، الكونسنتريشن تبع المادة قديش فيها، كم مليار أكسوسوم برضو بفرق. طبعا قديش نقي، قديش استخلاصه نقي كمان بفرق. ضايفين معه مواد تانية كمان بفرق. فكلمة أكسوسوم كلمة كتير عامة
1: واسعة وشاملة،
0: لكن أنا بدي وشاملة، وما أظن أنه القرار بيجي على كل شيء، لأنه أكيد دائما في مواد من أول ما تطلع الطبيب اللي عارف شغله ممكن ما يجيبها. يعني أنا في كذا مادة بدون ذكر أسماء معينة تجاريين ما بجيبهم على عيادة مثلا، لأني لو صار في هايب أو صار في موضة وصار في ترند، وممكن على السوشيال ميديا ناس كتير يحكوا عنهم، وللأسف مرات كتير هدول الناس اللي بيحكوا عنهم ما بيكونوا أطباء.
1: نعم.
0: فبصير ترند وصير الناس يطلبوهم، بس هذا مش معناته إنه إشي منيح وإشي صح.
1: نعم.
0: فبدي أرجع للـ PLLA، أنا المشكلة أنه بحس أنه ممكن يحفز جهاز المناعة، فالأشخاص اللي عندهم أمراض مناعة ذاتية، وبالذات أمراض مناعة ذاتية كتير بتكون نشطة. ما بنقبل نعملهم أبدا، ولا حتى أنا من شخصيا حتى لو مش نشطة ما بقبل أعملهم، لأني بخاف ينشط، فهذه المادة ما بحبها كتير.
1: نعم. طيب شو رأيك دكتورة فريدة بزيادة إنتاج الكولاجين عن طريق الغذاء فقط؟ يعني كمان في ترندات على وسائل التواصل الاجتماعي، بنشوف إنه بيعملوا هيك مكعبات من الدهون بيعملوه على شكل جيلاتين. أخبرينا. بصير كل يوم تاكلي مكعب هيك هلامي، ما بعرف.
0: يعني للأسف شوفي، يعني شو بدي أحكي لك، هذه مثل المكملات اللي حكينا عنها، الفرق في التركيز.
1: نعم.
0: فيعني يمكن بدنا ناكل 20-30 مكعب لناخذ نعم. نتيجة 5 سي سي
1: أو من نصاب بالإقياء
0: لحد ما نوصل للأيوة للتركيز المناسب. للأسف مرات كتير بيكون هذا الإشي كمان فيه أشياء تانية غير الكولاجين، ممكن يكون فيه دهون مشبعة
1: نعم.
0: ممكن يكون فيه فبزيد كالوريز حتى ممكن ينصحنا
1: نعم.
0: ممكن يرفع
1: نعم.
0: لنا دهنياتنا
1: يعني هذا لا يسمع بس بيكونوا راحوا التجاعيد. شو رأيك؟
0: لا ما بيروحوا لا صدقيني ما بيروحوا لا ديري بالك على كسباتك وما تسمني وحافظي على صحتك ولعب رياضة وما تخافيش على التجاعيد منحلها
1: هيك. دكتورة فريدة، لم نتحدث عن دور الفيتامين سي بتصنيع الكولاجين، يا ترى هل من الممكن أن نأخذ مكمل كولاجين من دون الفيتامين سي؟ السي.
0: لا الفيتامين سي كتير مهم لأنه هو بيشتغل ككو إنزيم، يعني بسموه واحدة من تفاعلات تكوين الكولاجين، بتحتاج لفيتامين سي بقوة. فإحنا أصلاً المكملات هاي اللي بتباع بالسوق كلها بيكون مضاف إلها فيتامين سي، حتى لما نخدها تكون فعالة بشكل أفضل. ومش بس الفيتامين سي، كمان الزنك والنحاس مهمين سونيتا، يعني هدول الثلاث مركبات أو ثلاث معادن، فيتامين سي والزنك والنحاس، ثلاثة كتير مهمين حتى جسمنا نفسه كمان يكون الكولاجين الطبيعي، البروتين الطبيعي تبع جسمنا. فلحاله ما بيكفي، زي ما ذكرتي كل الأشياء التانية مهمة جدا كمان.
1: نعم. آخر سؤال قبل أن ننتقل إلى المحطة الغنائية ومن ثم أسئلة مستمعينا، طبعا بدأت ترد هناك أسئلة هامة جدا موجهة إليك دكتورة فريدة طنوس. يا ترى إذا توقفنا عن تناول مكمل الكولاجين بعد أشهر من استخدامه، هل ستختفي النتائج أم سنحافظ عليها؟
0: سنحافظ عليها إذا كان نظام حياتنا صحي.
1: نعم.
0: لكن بشكل عام إحنا عم نكبر، يعني لازم نعرف إنه أصلاً الكولاجين بتكسر بعد عمر 25 زي ما قلت بنسبة 1% سنوياً.
1: نعم. نعم.
0: يعني العمر 30 اللي عمره 30 5% من الكولاجين بلش يتكسر. هلا بعد 40 بتزيد النسبة أكثر، وبالذات عند المدخنين يعني إذا الشخص العادي 1% عند المدخن 2% تكسير سنوي للكولاجين. وزي ما قلت كمان عند السيدات بعد عمر الأمل بنزل 30% خلال أول 5 سنوات بعد انقطاع الدورة. فمعناته إحنا في العمر المستمر سنة ورا سنة التكسر موجود. فأنا يعني الموضوع مش أخده بس شهر وشهرين وست شهور وأوقف وأقول النتيجة رح تحافظ معي الأبد. يمكن يعني أنا بضلني محافظة على جلدي، لكن أنا عم بكبر كمان وفي كولاجين زيادة عم بتكسر. فالموضوع مش يعني كورس باخده وخلص، لا، اللايف ستايل لازم يكون صحي. عشان هيك احنا هدفنا نشجع كل المستمعين مش بس انهم ياخذوا مكملات، انا هاي بعتبرها فيها نوع من الدعايه التسويقيه، لا انا كطبيبه بنصح كل المستمعين انهم يحافظوا على صحتهم عشان نحافظ على جمالك وعشان جلدك وعشان نمنع الشيخوخه. الموضوع التساول بينج، يعني احنا لازم نحافظ على كل صحه جسمنا كامله. طبعا صحه جسمنا تبدا من طريقة حياتنا، محافظة على الأكل، ناكل أكل غني بالبروتين، خالي من السكر كمان، لأنه السكر عليه دراسات كتير سيئة أنه بيرتبط، بعمل إشي اسمه غلايكيشن، بيرتبط ببروتين الكولاجين وبيخليه يتيبس ويتكسر بسرعة. فكمان ننصحهم يوقفوا السكر من أكلهم، يأكلوا أكل صحي بروتين فيه معادن فيه فيتامينات صح، يلعبوا رياضة، يحافظوا على وزن مثالي، وكتير مهم يناموا عدد ساعات كافية، كتير مهم يبتعدوا عن التوتر لأنه كمان هرمون التوتر الكورتيزول بساهم في تكسير الكولاجين كمان. كتير مهم ما يدخنوا، كتير مهم يبتعدوا عن الشمس. يعني هاي اللايف ستايل الصحي هو الأساس في الصحة العامة. فإذا صحتنا كويسة وكل حياتنا بهاي الطريقة صحية وكويسة أكيد منحافظ على جلدنا. طبعا لا شك انه مع السنوات غصبا عنا زي ما قلنا عم بيصير تكسير، لكن بيكون التكسير بسيط وخفيف، واكيد بالمحافظه اللي بهمه انه يضله داير باله بالمحافظه هاي، ممكن ساعتها باستخدام الكريمات زي ما قلت واقي الشمس نهارا وكده الريتينول مساء، واكيد كمان جلسة جلستين بالعيادة إذا كتير مهتمين، مرتين بالسنة أو مرة بالسنة حسب نوع الجلد وحسب العمر نعمل بالعيادة. وأكيد الطبيب صاحب الخبرة وصاحب الاختصاص هو يعني هو أدرى واحد وأكثر واحد عارف ويختار العلاج الصحيح حسب الحالة وحسب العمر، العلاج الفعال اللي عن جد رح يعطي مريضه نتيجة حتى يحفز الكولاجين ويحافظ على جمال ومرونة الجلد.
1: ألف شكر دكتور فريدة طنوس على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة والصحيحة، لأنني أعلم أنك تفتشين دائما عن المعلومة الطبية الدقيقة ولديك ضمير مهني بالإضافة إلى الكفاءة العالية.
0: شكرا على هذه الشهادة يعني وسام والله.
1: هذا صحيح
0: يعني
1: دكتور فريدة
0: شخصيا.
1: هذا صحيح.
0: الصحة في الوطن العربي كله يعني هذا وسام على صدري والله.
1: شكرا لك دكتورة فريدة طنوس، مشاركتك معنا في مهمة التوعية الصحية هي إضافة كبيرة، أشكرك من كل قلبي وأذكر بأنك استشارية في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي والعلاج بالليزر، صاحبة عيادة ديرماكير في عمان في الأردن. أنت معنا على الخط مباشرة من هناك. طبعا سنأخذ أسئلة مستمعينا بعد المحطة الغنائية على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج تحت رابط اليوتيوب على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة وأيضا من خلال رقم الاستوديو. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. إذا لم تنضموا إلى هذه الصفحة أتمنى أن تنضموا إليها وأن تروا كل الإعلانات عن حلقاتنا وأن تتابعوا البرنامج دائما. شكرا لكم مسبقا، شكرا على متابعتكم، على تفاعلكم الدائم معنا. شكرا ريتا محمود، شكرا أيضا لك جودي باطري. نعود إليكم إذن بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة فريدة طنوس، الاستشارية في الأمراض الجلدية والطب الجلد التجميلي والعلاج بالليزر، صاحبة عيادة ديرماكير في عمان الأردن. هي معنا على الخط مباشرة من هناك. سنبدأ مع سؤال وصلنا من فادي من ألمانيا. يسعد مساك سونيتا ومسا ضيفتك دكتورة فريدة. عندي سؤال، إذا سمحت، في أي وقت باليوم يجب أخذ الكولاجين لزيادة الاستفادة، وهل يجب شرب أي شيء معه لزيادة الامتصاص، وهل يوجد أضرار للكولاجين البودرة على الصحة بشكل عام؟ نهاركم سعيد يا رب. ونهارك سعيد يا فادي. خلص شوي النهار بس. تفضل دكتورة فريدة.
2: سؤال مهم بصراحة، ما ذكرناه، سؤال مهم جدا فادي. نعم. وعادة الكولاجين بتاخد قبل النوم مباشرة.
1: نعم. ليش؟
2: وبتاخد مع كاسة مي، لأنه عملية بناء الجلد تحدث وإحنا نايمين أكتر.
1: نعم. نحن بناخده صباحا مع الفيتامين سي. بس لحظة دكتورة فريدة، إذا بدنا ناخده مساء مع الفيتامين سي ما منعود النام؟
2: يعني هو منه في فيتامين سي كمية بسيطة، ما بدناك تاخذي زيادة عليه فيتامين. نعم. سي هو الأنواع الكويسة أوردي فيها فيتامين سي، فعادة ما بتأثر على النوم سونيتا. يعني هو هيك دراسات عليه إنه ناخده. نعم. قبل النوم مباشرة مع كاسة مي كبيرة، يعني عادة بيكون سائل أو باودر بحله حسب الجرعة الصحيحة، وبكون منه في كل المعادن التي تساعد على الامتصاص، ومنحط معاه مي ومناخده قبل النوم. هيك أفضل طريقة حتى نضمن الامتصاص، نضمن إنه بيشتغل عشان نأخذ أحسن نتيجة منه.
1: نعم. هل يوجد أضرار للكولاجين البودرة على الصحة بشكل عام مثل ما سأل فادي؟
2: على حسب نوع الكولاجين البودرة، في منه كتير أشياء بتكون كمية المكملات التانية، ممكن الفيتامينات التانية اللي بتكون موجودة مع الكولاجين ممكن تكون زيادة، فإحنا كمان ما منحب overdosing، يعني ما بدنا زيادة إذا أخذ كتير إنه يأثر سلبا، يعني إنه يعمل overdosing أو يعمل زيادة في الفيتامين hypervitaminosis إحنا بنسميه. نعم. فما في داعي، يعني هو الالتزام بالجرعة الصحيحة الموصى فيها حسب النوع هو أفضل شيء.
1: شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من أمل من الولايات المتحدة الأمريكية، بتقول يسعد أوقاتك سونيتا وأوقات دكتورة فريدة. شكرا يا أمل. ما مدى فعالية واقي الشمس في الكريمات المرطبة النهارية المزودة بالSPF؟ إذن
2: طبعا الكريم النهاري المرطب العادي عادة ما بيكون فيه عمل حماية عالي جدا، بيكون الSPF فيه يدوب 15، في بعض الأنواع 30. 15 مش كتير بيفيد أبدا، فما بنقدر نعتمد عليه. 30 بيكون يعني ممكن له فعالية كويسة لحد معين، إذا الدنيا شتاء أو إحنا بنكون داخل منطقة مغلقة أوكي تمام برتب وبعطي حماية بسيطة، لكن إذا ما نطلع خارجا ونتعرض للشمس بالذات فترة الصيف، عم نحكي عن UV index عالي، definitely هذا أكيد ما بكفي، لازم نستخدم فوق واقي شمس كامل يكون عامل حماية له عالي، من ناحية SPF يكون 50 وطالع، من ناحية UVA كمان بسموها يغطي UVA، يعني بسموه broad spectrum، بغطي كمان كل أنواع الأشعة الأخرى. وكمان منفضل بالصيف بالذات إذا حنسبح أو منعرق بالشوب، هلأ الهيت ويف يعني الله يعينكم سونيتا بالشوب، لأنه نعم. أكيد الواحد بيعرق كتير، فالسن بلوك أصلا إذا ما كان نوعه water resistant يعني مقاوم للماء وللعرق، فلما حتى لو حطيناه ممكن مع العرق يخف مفعوله، فأكيد لازم نعم. نرجع نجدده.
1: نعم. كل أربع ساعات
2: كتير مهم.
1: كل أربع ساعات
2: حسب نوعه، بس حسب نوعه ودرجة الحماية، لكن احنا حتى بنفضل كل ثلاثة ساعتين إلى ثلاثة إذا قاعدين برا وبالشمس ومباشر.
1: نعم. شكرا، نواصل معك. ومن سوريا جميل كتب لنا، مساء الخير تحية لكما، هل صحيح إنه التبديل بين الماء الساخن والبارد أثناء الاستحمام يؤذي ويضعف الجلد والبشرة؟ وشكرا لكما. إذن ماذا نقول جميل؟
2: لا بالعكس، هو أول شيء إحنا منفضل للجلد الماء الفاتر أميل إلى البرودة، الماء الساخن كتير ما منحبذه أبدا للجلد، لأنه بوسع الأوعية الدموية وكمان بيساهم إنه يعمل مشاكل مثل الوردية بالوجه، ممكن كمان يساهم في ظهور بعض أنواع التحسسات الجفاف بالارتكاريا اللي هو الهيت ارتكاريا. فإحنا بهمنا إذا بدنا نتحمم بمي نوع واحد اللي هو المي الفاترة الأميل إلى البرودة. هلأ إذا أنت متعود على مي سخنة يفضل في آخر دقيقتين قبل ما الواحد يطلع من الشاور إنه يبرد شوي المي، هذا إشي صحي وإشي منيح للجلد قبل ما يتعرض للحرارة العادية للغرفة.
1: شكرا. وننتقل إلى مصر مع هذا السؤال، وصلنا من مستمعتنا هناك. السلام عليكم، شكرا على الحلقة الرائعة، شكرا دكتورة فريدة وسونيتا. هل الكولاجين له أعراض جانبية ممكن تصيبنا على المدى الطويل إذا أخذناه من دون توقف، وهل صحيح أنه بشد الجلد؟ وشكرا. إذن
2: هلأ موضوع بشد الجلد أو ما بشده يمكن حكينا عنه بالحلقة، بس نعم. عشان نقولها إنه مرات كتير اللي منشوفه كنتائج ممكن تكون للأسف دعائية وتسويقية. هو يساهم بنسبة بسيطة زي ما قلنا في زيادة مرونة الجلد بالترطيب بالدرجة الأولى، يعني السيدات بعد عمر معين بحسوا بالجفاف، هو يساهم بزيادة الترطيب الجلد، بحسوا معظمهم إنه الجلد صار رطب، في مرونة زيادة، التجاعيد بتخف بنسبة كتير بسيطة، لكنه أكيد مش سحر ولا هو معجزة إنه يعالج لنا التجاعيد.
1: الفوتوشوب السحر دكتورة فريدة، الفوتوشوب بس يحطولك الفوتوشوب وقت اللي بيحطولك صورة طبعا. السيدة قبل أخذ الكولاجين وبعده،
2: للأسف في كتير من الأشياء سواء الكولاجين أو حتى كريمات معينة بدهم يعملوا لها دعاية، ممكن يعني دفنتلي في فوتوشوب، أو حتى بتعرف في سونيتا هلأ حاليا الصور كلها عم بتكون أصلا مش صور أشخاص طبيعيين، بتكون AI generated، يعني مزبوط. كلها صور يعني مولدة بالذكاء الاصطناعي، بيعملوها قبل وبحطوا عمرها كبير كتير وكل وجهها ساحل وتجاعيد، وبعدين بيرجعوا بيعملوا نفس الصورة بقولوا للذكاء الاصطناعي املنا وشدلنا. فللأسف يعني ممكن إحنا كأشخاص عاديين ننجر وراء هاي الدعايات ونصدق، لكن للأسف يعني هذا موجود، هذا الكلام شئنا أم أبينا موجود. فالشخص الواعي، وهون دورنا ومنصتكم يعني شاكرين إنه نزيد توعية الناس ووعيهم لهاي الأشياء، ما بدنا ننجر وراء الدعايات، بدنا نكون علميين، نكون منطقيين، نعرف إنه بالطب في علاجات لكن ما في سحر.
1: شكرا، جميل جميل ما قلتيه دكتورة فريدة. إذا ننتقل إلى السودان مع مستمعنا، وهذا السؤال الذي طرحه بيقول: مساء الخير، تحياتي لكما. هل تأتي شيخوخة الشمس المهنية بسبب العمل لساعات طويلة outdoor مثل العمل بالإمارات في الصيف؟ سؤال ثاني: هل تناول الكحول يؤثر على صحة البشرة؟ وسؤال ثالث: ما سبب تراجع شعر الرأس الأمامي عند الرجال في بداية الثلاثينات، وكيف نزيد من غزارة شعر الرأس؟ إذن ثلاث أسئلة. العمل في
2: الأول يخص الأول يخص الشمس طبعا، أكيد لما نقضي ساعات طويلة سواء عم نشتغل أو قاعدين مبسوطين أو عم نلعب رياضة مثلا، كمان في رياضيين بيلعبوا تنس ساعات طويلة مثلا بالشمس، اللي بيشتغل برا وبعد ساعات طويلة بالشمس، أو حتى اللي بيسافر وبعد على البحر ساعات، كله تأثير نفسه. فبكل الحالات لازم نحمي حالنا، الشمس العدو الأول للبشرة وبساهم في كتير من المشاكل، سواء مشاكل تجميلية وتجاعيد، سواء مشاكل مرضية وبعيد شر سرطان الجلد. فإحنا بهمنا كأطباء جلد نحمي جلدنا من أشعة الشمس المباشرة. إذا الشغل بتطلب نقضي ساعات طويلة، أكيد لازم يكون في استخدام منتظم لواقي الشمس سواء على المناطق المعرضة. كمان يفضل ما بكفي نعتمد على الواقي الكيميائي أو الكريم، كمان يكون في واقيات فيزيائية، يعني نكون لابسين طاقية، حاملين شمسية، نلبس أواعي مثلا تحمينا من التعرض جلدنا مباشرة للشمس، كم طويل نغطي بملابس خفيفة حتى نحمي الجلد من تأثير الشمس المباشرة، لأنه تراكم مع الوقت أكيد رح يكون لها تأثير، أكيد شئنا أم أبينا في تأثير سلبي.
1: نعم، الكحول وصحة البشرة دكتورة فريدة.
2: نعم، الكحول أكيد بتساهم في تكسير الكولاجين، واحدة من الأمور زي كيف قلنا التوتر وقلة النوم والدخان، كمان الكحول بتساهم في تكسير الكولاجين. وآخر سؤال كان عن شعر الرأس، تراجع الرأس المقدمة الأمامي. هذا عبارة عن صلع ذكوري وراثي، هو أهم وأكثر أسباب تساقط الشعر انتشارا بالذات عند الذكور، والثلاثينات يعني عمر متوقع إذا في عمل وراثي أكيد حيكون حتى مرات قبل، مرات في العشرينيات من عند الشباب اللي عندهم عوامل وراثية قوية من أهليهم، فممكن يكون بدأ الشعر عم بكت وعم بتراجع في المنطقة الأمامية، فهذا صلع ذكوري وراثي. أكيد بنصح يراجع طبيب جلدية، في كتير علاجات حاليا جديدة ممكن تساعده.
1: نعم شكرا. وإلى العراق الآن مع هذا السؤال، تحياتي لكما دكتورة فريدة ومدام سونيتا. هل تنصح الدكتورة فريدة بكريمات مضادة للتجاعيد من منتجات البحر الميت في الأردن؟ وشكرا جزيلا، هذا سؤال لإلك.
2: أكيد أنت، إحنا عملنا حلقة إذا متذكرة سونيتا.
1: نعم،
2: لما شرفتينا في عمان الأردن.
1: نعم. كنت موجودة هون بعمان. صح،
2: عملنا حلقة عن أهمية البحر الميت عندنا. أكيد يعني الأردن الحمد لله عندها كتير من الكنوز الجغرافية والمواقع الأثرية. بشجع كل مستمعينا يجوا يشوفوا الأردن بلدنا اللي احنا بنعتز فيه. وأكيد البحر الميت واحد من الأشياء الكتير مهمة ومميزة عالميا، يعني بكل العالم هي أخفض نقطة على سطح الأرض، وفيها كتير مميزات البحر الميت من ناحية حتى الشمس فيها ما بيكون فيها UVA، لأنه كتير منطقة منخفضة عادة من الأشعة الموجودة فقط هي UVB مش UVA. UVA عادة المعروفة أنها بتعمل الأيجينج وبتعمل الشيخوخة. وكمان مشهور البحر الميت مشهور بالملوحة تاعت المي والطينة اللي بتكون مليانة تار ومواد حلوة كويسة ومعالجة لكتير من الأمراض الجلدية. فأكيد بنصح أكيد البحر الميت في الأردن يعتبر من ثرواتنا الطبيعية، فأكيد بنصح مستمعنا يستخدم. طبعا أكيد بس بقول له نستخدم الأشياء الطبية، لأنه كمان في كتير منتجات تذكر عليها وبقولوا إنها من البحر الميت، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، ينتبه. والإشي الطبي الصح المدروس أكيد بنصحه يستعمله.
1: شكرا. وسنختم بشكل سريع مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من موريتانيا تانيا، ونأخذ جوابا سريعا منك دكتورة فريدة.
3: شكرا لكم. مسبقا سؤالي، لماذا طبقة الجلد التي تكون فوق مفصل المرفق أو مفصل الركبة تكون أكثر سوادا من بقية مناطق الجسم؟ وأسأل هنا من الناحية الصحية وليست من الناحية الجمالية، هل هذا له تأثير على صحة الشخص؟ وشكرا.
1: شكرا
2: على السؤال مستمعنا من موريتانيا. أكيد أصحاب البشرة السمراء عندهم قابلية لزيادة الصبغة في أماكن مختلفة، عادة أماكن حول العيون حول الفم وفوق المفاصل وفوق المرافق المرفق يعني الكوع والركب، من الأماكن اللي ممكن تكون أغمق بالذات إذا صار احتكاك مستمر، لأنه الاحتكاك المستمر يولد زيادة بالصبغة. الجلد بده يحمي حاله، فإذا هو بقعد على مكتب على طول وكواعه على المكتب مع الاحتكاك بشكل مستمر يوم ورا يوم رح تزيد الصبغة. الركب بنفس الطريقة مع السجود كل يوم بالصلاة والاحتكاك المباشر مع الأرض ممكن يصير فيه تصبغات في منطقة الركب مع الاحتكاك عند الأشخاص اللي عندهم قابلية. فمن ناحية صحية ما في شيء تقلق عليه يعني أخي العزيز، لكن من ناحية تجميلية عن بعض السيدات والصبايا بقلقوا فبنعطيهم علاجات لذلك.
1: شكرا جزيلا دكتورة فريدة طنوس على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا اليوم. شكرا على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. دائما نتمنى أن نستضيفك المرة المقبلة في استوديو البث المباشر. تحية كبيرة لك من باريس إلى عمان. شكرا لكم مستمعين على متابعتكم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلكم معنا. شكرا ريتا محمود، شكرا جودي باطري. أعود إليكم يوم الأربعاء المقبل لأنني سأمضي إجازة ويك أند طويل. تحية لكم، ونعود إذن مع حلقة تتعلق بالصحة النفسية عند الأطفال، التنمر وتأثيره على صحة الأطفال. إلى اللقاء، باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: 4 صباحاً بتوقيت باريس، نرحب بكم بصباح مونتي كارلو الدولية.
2: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباح مونتي كارلو الدولية ينطلق اللحظة ويستمر معكم حتى 8 صباحاً بتوقيت الفرنسي.
1: يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
2: ورولا.
1: صباح الخير رضا.
2: صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان في تقديم نشرة الأخبار.
1: نجوى بن مبارك ستكون معنا على المواجيز، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع محمد بوشيبة.
2: سليم فريني معنا في التنسيق وزكريا بوياحي على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا.
1: نستهل النشرة بالعناوين: ضربات أمريكية جديدة ضد إيران وترامب يعلن إعادة فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية. الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية منهين هدنة استمرت سنوات. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما اليوم. حلفاء أوكرانيا يتعهدون في باريس تعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، شنت الولايات المتحدة ليلة أمس جولة جديدة من الضربات ضد إيران في تصعيد للأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما يزال ممكناً. الرئيس الأمريكي كان أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز. نجوى بن مبارك.
3: جولة جديدة من الضربات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية، بالإضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق سريعة، في إطار عمليات قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته معلنا استمرار الضربات وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، كما هدد باستهداف أحد المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي تطور ميداني، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل بحار وإصابة 8 آخرين جراء استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، وهو ما اعتبرته أبوظبي انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. ويأتي ذلك وسط تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واستمرار التوتر حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، مما يفاقم المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: الجيش الأمريكي قال إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال مسيرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء بندر عباس الإيراني، وفي إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوجه خطابا إلى الأمة يوم الخميس عبر التلفزيون. من جهته، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق. المزيد من المواقف الإيرانية ينقلها من طهران علي منتظري.
4: قال التلفزيون الرسمي الإيراني ليلة أمس إن الضربة الصاروخية التي نفذتها طهران استهدفت مركزاً لتزويد السفن الحربية الأمريكية بالوقود وقاعدة رادارية بحرية مهمة في سلطنة عمان مؤكدا أن طهران أرادت أن توجه رسالة بأنها لم تمنع أي دولة شيكا على البياض وأنها لن تصابم على أمنها القومي. ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه قيادة المغرب خاتم الأنبياء العسكري من أن أي دولة في المنطقة تقدم دعما للولايات المتحدة في أي هجوم على إيران ستكون عرضة لهجوم إيراني. ويدرك المسؤولون الإيرانيون أن سلطنة أمان تتعرض لضغوط أمريكية ولذلك يسعون إلى تجنب وصول العلاقات بين البلدين إلى مرحلة التوتر. علي منتظر تهران منتقل دولية.
1: عن قدرة القوات الأمريكية السيطرة عسكريا على مضيق هرمز سألت مونتي كارلو الدولية العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. نستمع إلى مقاله متحدثا لنضال شقير.
5: أنا لا أرى أن هناك قدرة أمريكية بالسيطرة عسكريا على مضيق هرمز طالما أن إيران ما زالت تمتلك قدرات جوية بالمسيرات التي تملكها، وكذلك هي يعني دفاع عن هرمز اعتبر بإيران هو أهم بكثير من دفاع عن باقي الأمور التي لم تحسم بعد. لذلك حصر هذا الموضوع بمضيق هرمز، إيران لن تتخلى عن هذا المضيق حتى لو كانت تستخدم كافة قدراتها العسكرية، حتى لو كان هناك لا يوجد توازن بين القوى العسكرية الغربية مع إيران. لذلك الموضوع لا أرى أنه يحل عسكريا، بل ممكن أن يتجه إلى إعادة الحصار على إيران كما فعل الرئيس ترامب سابقا ومنعها من توريد بترولها حتى تخضع لوضع هرمز إلى ما كان ما قبل العمليات العسكرية ضد إيران.
1: العميد المتقاعد ناجي ملاعب. وفي خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بريطانيا ضد إيران، أعلنت الحكومة البريطانية حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون الأمن الوطني. جاء القرار بعد اتهام الحرس بالوقوف وراء أنشطة تضمنت تهديدات وترهيبا داخل بريطانيا. في اليمن استهدف الحوثيون السعودية بعد ساعات على اتهامهم المملكة باستهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات في النزاع. المزيد من التفاصيل ينقلها من صنعاء محمد سماوي.
6: الطائرة الإيرانية والتي كان على متنها مجموعة من قيادات جماعة أنصار الله الحوثيين المشاركين في مراسيم تشييع خامنئي في إيران هي سبب التصعيد بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد غيرت من وجهتها أثناء عودتها من إيران متجهة إلى مطار صنعاء الدولي، فحولت اتجاهها إلى مطار الحديدة بسبب ضرب مطار صنعاء الدولي من قبل الحكومة اليمنية. بينما المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أكد أن السعودية هي التي ضربت مطار صنعاء الدولي وأن الرد سيكون قاسيا على السعودية وأنها لن تمر دون رد وعقاب. كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن اقتراب 6 قوارب صغيرة منها على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية، وتم تنفيذ طلقات تحذيرية عليها في ظل تصعيد مستمر قد تنفجر الأوضاع وتعود الحرب إلى اليمن. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولي.
1: تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني، وهذه الجولة هي 6 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية بل هما رسميا في حالة حرب منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. بخصوص غزة، أطلقت المفوضية الأوروبية أكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 883 مليون يورو أي ما يوازي المليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في القطاع. وهبة خدش.
7: هم مانحون أوروبيون عرضوا مبلغاً يقدر بحوالي 1 مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في غزة. الاتحاد الأوروبي لم يقدم تفاصيل عن قدر إسهام المشاركين في هذه المبادرة، ومنها عدة دول على غرار إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج وألمانيا. المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويستا أوضحت أن الأمر يحتاج إلى ظروف ميدانية تسمح بوصول الدعم إلى الناس في غزة، وستستخدم هذه الأموال لإزالة الركام الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع ولإعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي. وذكر الاتحاد الأوروبي بأن مفوضته الأوروبية للمتوسط قد توصلت خلال زيارة قامت بها في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل إلى اتفاق مع السلطات الأخيرة على الخطوات التالية لتطبيق مشروعين كبيرين في مجالي إدارة المياه والنفايات في غزة، إلا أنها اعتبرت أن القيام بذلك يتطلب نزع سلاح حماس للبدء بالتعافي بشكل مناسب.
1: هذا وأعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي تأييدها فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلا أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. فما هي الخيارات المطروحة وسط انقسام أوروبي بشأن اقتراح تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل؟ عادل عطية سفير دولة فلسطين في اليونسكو.
8: يعني هناك انقسام ما زال واضحا بين دول الاتحاد الأوروبي، هذه حقيقة. والحقيقة الأخرى أن هناك استياء في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية سلوك دولة الاحتلال، فأمام حجم الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية. لذلك أعتقد أن هناك تقدم، هو بطيء ولكنه تقدم حقيقي، وسنقترب من اتخاذ قرار من قبل الدول الأعضاء بخصوص فرض عقوبات على منتوجات المستوطنات وفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، التقدم بطيء، ولكن أعتقد أن في أوروبا أصبح هناك وعي من ضرورة اتخاذ خطوات عملية ضد دولة الاحتلال. التحديات تتطلب مواقف سياسية حازمة من الاتحاد الأوروبي، أي تعليق اتفاقية الشراكة. في الوقت الحالي هناك محاولات لإثارة هذا الموضوع، ليس هناك إجماع بين الدول الأعضاء، ولكن سنستمر في الدفع في هذا الاتجاه. وضع أوروبا أمام مسؤوليتها السياسية والأخلاقية حتى تقوم باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية.
1: عادل عطية سفير دولة فلسطين في اليونسكو. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. بعد انتهاء اجتماعهم في باريس، أعلن حلفاء أوكرانيا المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوى المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. نجوى بن مبارك.
3: قمة تحالف الراغبين جمعت في باريس ممثلي 37 دولة بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتأكيد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا. وفي ختام القمة التي عقدت عشية العيد الوطني الفرنسي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تزويد كييف ب 16 مقاتلة من طراز رافال ابتداء من العامين المقبلين، إضافة إلى بطاريات سامبتي من الجيل الجديد لتعزيز الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن القوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا ستجري تدريبات في دول مجاورة بعد انتهاء القتال. وأكد قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضرورة تكثيف الدعم لإنهاء الحرب، فيما انضمت لندن إلى قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو وشاركت في فرض عقوبات على مقرصنين سبرانيين روس. كما أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا تأسيس ائتلاف لتطوير قدرات دفاعية مضادة للصواريخ البالستية، بينما وصفت موسكو القمة بأنها تحالف لمؤججي الحروب، واعتبرها الإليزي وحدة أطلسية وتحسنا ميدانيا لصالح كييف.
1: وقبيل بدء اجتماع حلفاء أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حريتها بالدم إذا لزم الأمر، بحسب تعبيره. من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. نضال الشقير.
9: وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قال إن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغلي خدمات بهدف إما الحصول على معلومات أو تخريب العمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديدية، كما كان الحال في بولندا من دون تقديم تفاصيل إضافية. وشدد المسؤول الفرنسي على أن بلاده تمتلك القدرة على اكتشاف هذه الهجمات، إذ أنها عززت بشكل كبير دفاعاتها ضد الهجمات السبرانية. كما أكد أن فرنسا تمتلك في مجال مكافحة هذا السلوك العدائي أو هذه الاعتداءات الهجينة القادمة من روسيا أحد أكثر الأجهزة تطورا في أوروبا والعالم، والمتمثلة في الآليات التي وضعتها الهيئة الرسمية الفرنسية المكلفة بمكافحة التدخلات الأجنبية الرقمية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات. يذكر أن بارو أعلن أيضا أن باريس ستفرض عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات لتحملهم مسؤولية هذه الحملة الإلكترونية التي رتبها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ضد عدد من الدول الأوروبية.
1: وموسكو استدعت من جهتها بالأمس السفير الألماني للاحتجاج على دعم برلين لأوكرانيا، في حين تكثف كييف ضرباتها ضد روسيا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ضربات أمريكية جديدة ضد إيران.

0: اتخاذ أي قرار في شأن الانسحاب من مناطق محتلة فعلا.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربي عنونت: واشنطن طهران مذكرة اختراق لا اتفاق.
2: نعم رولا، يرى الكاتب محمد عياش أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في يونيو حزيران 2026 لا تبعث على التفاؤل، رغم أنها هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ويشير الكاتب إلى أن انهيار المذكرة كشف عمق الخلاف بين رغبة الطرفين في تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية وبين استمرار الصراع الجيوسياسي والعسكري. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء التفاهم واتهامه إيران بعدم الجدية، عادت لغة التصعيد. ويخلص الكاتب لأن انهيار التفاهم الأمريكي الإيراني يعكس هشاشة أي اتفاق في ظل غياب ضمانات حقيقية واستمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنية. ويرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الحفاظ على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران وحلفائها، فيما اختارت إدارة ترامب سياسة الضغط والمواجهة. ويعتبر الكاتب أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد قد تفضي إلى مواجهة واسعة في ظل استمرار العداء بين واشنطن وطهران وغياب مؤشرات جدية على إمكانية الوصول إلى تسوية دائمة.
1: نقرأ في موقع أساس ميديا: تسليم لبناني بوصاية دولية بدل الإسرائيلية أو الإيرانية.
2: كتب وليد شقير في أساس ميديا أن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية نقل المفاوضات من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة تنفيذ، حيث باتت مسؤولية تطبيقه تقع على عاتق الدولة اللبنانية والجيش والوسيط الأمريكي. ويشير الكاتب إلى أن لبنان يسعى لاستعادة سيادته في الجنوب عبر توازن جديد تدعمه رعاية دولية في ظل واقع فرضته الحرب مع إسرائيل واستمرار النفوذ الإيراني، موضحا أن واشنطن باتت تميل إلى إشراك القوة بديلة أو دولية بديلة على اليونيفيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات. ويؤكد الكاتب وليد شقير أن نجاح الاتفاق يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الخلاف حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين لبنان وإسرائيل، إذ يفضل الجانب اللبناني اتفاق عدم اعتداء بدل التطبيع الكامل، إضافة إلى إشكالية دور حزب الله وإيران في المرحلة المقبلة. ويركز الكاتب على أولوية عودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم التي وضعها رئيس الوفد اللبناني المفاوض في مقدمة أهدافه، محذرا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تكرار سيناريو غزة عبر تغيير ديموغرافي ومنع سكان الجنوب من العودة.
1: في موقع المدن: حرب روسيا على أوكرانيا، الروب لا يحارب.
2: يرى الكاتب بسام مقداد أن انشغال الولايات المتحدة ولا سيما الرئيس دونالد ترامب بالحرب الإيرانية أسهم في تراجع الاهتمام الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية رغم استمرارها وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن الأوروبي والعالمية. ويشير الكاتب في موقع المدن إلى أن الأشهر الماضية لم تشهد تغييرا كبيرا على خطوط المواجهة باستثناء تصعيد أوكراني لافت تمثل في استهداف منشآت الوقود والطاقة داخل العمق الروسي في محاولة لنقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والخسائر البشرية التي تتكبدها موسكو. ويؤكد الكاتب أن التطورات الأخيرة قد تعكس تحولا في الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، مستشهدا بتقارير تحدثت عن استعداد إدارة ترامب لزيادة الدعم العسكري والضغط على روسيا بالتزامن مع اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
1: ترامب يعيد رسم خارطة أمريكا اللاتينية، عنوان في موقع إندبندنت عربية.
2: نشر موقع إندبندنت عربية مقالا للكاتب راين وينتر، يعتبر أن أمريكا اللاتينية أصبحت الساحة التي حقق فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز نجاحاته في السياسة الخارجية، في وقت واجهت سياسته في ملفات أخرى مثل إيران والعلاقات مع الحلفاء انتقادات وإخفاقات. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يولي المنطقة اهتماما غير مسبوق انطلاقا من ارتباطها بأولوياته الداخلية. ويؤكد الكاتب في موقع إندبندنت عربية أن إدارة ترامب تنتهج سياسة أكثر تشددا تجاه المنطقة مستلهمة نهج العصا الغليظة ومبدأ مونرو، بما يعكس رغبتها في استعادة النفوذ الأمريكي التقليدي في نصف الكرة الغربية. ويستشهد الكاتب تهديدات ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما ولو وتلويحه بتنفيذ عملية عسكرية ضد عصابات المخدرات في المكسيك، معتبرا أن هذه السياسة تمثل عودة إلى أساليب التدخل الأمريكي التي طبعت العلاقة

0: مع أمريكا اللاتينية خلال القرنين 19 و20.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: التعليم في مواجهة اللجوء تحديات الطلاب السودانيين في جنوب السودان.
1: ريبورتاج خالد جبريل من جوبا.
3: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة أبكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها 5 قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
4: نحن سودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو روش كثير خالص شديد والله. ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حاسي حاليا والله إحنا جينا لكن ما لقينا جهة اللي بيقدر بقيف معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
3: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات.
5: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة 7 الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، حولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم أنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكانت صعبة شديد معي.
3: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة طلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
6: الطلبة حس حاليا في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما نيجوا هنا في الدولة جنوب السودان يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعه ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في سادسة هنا يرجعه تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعده في الحالات دي يعني.
3: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه لطلاب اللاجئين باعتبار التعليم ركيزة أساسية والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
7: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: نجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة نجوى بن مبارك، بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة يا رضا.
1: تقرير لبلومبرغ يقول أن الحروب ترفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط الخام، وموجة الحر تغير سلة الغذاء في أوروبا.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن المواجهة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم اليوم، قبل أن نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم، وعنوان اليوم ليس حنينا بل انهزاما.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج،
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه نجوى بن مبارك. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا، وصباح الخير لكل المستمعين. قال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. هذا وقال ترامب إنه سيوجه خطابا إلى الأمة بعد غد الخميس عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفيرات الإنذار. من جهتها قالت الإمارات العربية المتحدة إن إيران هجمت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الضربات الأمريكية على إيران ومثلها هجمات طهران على السفن في مضيق هرمز ودول الجوار. في روما تعقد اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني. كشفت الحكومة البريطانية أمس خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي، إلى جانب جماعة مرتبطة بإيران متهمة بتنفيذ سلسلة هجمات ضد مصالح يهودية. أعلن حلفاء أوكرانيا أمس بعد انتهاء اجتماعهم في باريس المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. يجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة رسمية للجزائر الاثنين المقبل بحسب مدريد، ويتوقع أن تسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على سفر المواطنين الأمريكيين الموجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات تجارية وإدراجهم على قائمة ممنوع صعود الطائرة إلى حين قضائهم 21 يوما في دولة ثالثة، وذلك في ظل اتساع تفشي فيروس إيبولا في البلاد. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: إلى فقرة الاقتصاد اليوم مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. تتجه مصر لزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي بالتعاون مع بنوك دولية وإقليمية بهدف دعم إنتاج الغاز المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع الطلب وتراجع إنتاج بعض الحقول القديمة. ما تفاصيل التمويل الذي حصلت عليه شركة شيرون زياد، وكيف يمكن أن ينعكس على إنتاج الغاز في مصر؟
3: حصلت شركة شيرون للطاقة على تمويل مصرفي مشترك بقيمة 550 مليون دولار ولمدة 5 سنوات بمشاركة تحالف يضم 9 بنوك خليجية ودولية. سيستخدم هذا التمويل في دعم الأنشطة التشغيلية وتطوير 3 امتيازات للغاز في مصر، إلى جانب إعادة تمويل جزء من الديون القائمة وتمديد آجال سدادها. أهمية هذه الصفقة أنها توفر للشركة المصرية سيولة ستمكنها من زيادة الإنفاق على حفر الآبار وتطوير الحقول القائمة وإنشاء المرافق اللازمة لربط الإنتاج بشبكة الغاز المصرية، كما أن إعادة هيكلة الديون تقلل الضغوط المالية قصيرة الأجل وتسمح بتوجيه حصة أكبر من الموارد نحو الاستثمار والإنتاج. لكن بالتأكيد الأثر على سوق الغاز لن يكون بشكل فوري، لأن تطوير الحقول كما هو معلوم يحتاج إلى فترة زمنية، كما يعتمد على نجاح عمليات الحفر وحجم الاحتياطيات القابلة للإنتاج. لذلك يمكن اعتبار التمويل خطوة مهمة إلى الأمام لزيادة الإنتاج المحلي، لكن نتائجه الحقيقية ستقاس مستقبلا بالكميات التي تدخل فعليا إلى الشبكة خلال الفترة أو السنوات القادمة.
1: وهل يمكن لهذا التمويل أن يقلل اعتماد مصر على استيراد الغاز زياد؟
3: نعم، يمكن أن يساهم هذا التمويل في تقليل اعتماد مصر على استيراد الغاز من الأسواق الدولية، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن حزمة أوسع من الاستثمارات وليس اعتمادا على هذا التمويل فقط. إنتاج مصر من الغاز يدور حاليا حول 3.8 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تستهدف الحكومة المصرية رفع الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030. لذلك أي زيادة في الإنتاج المحلي بالنسبة للغاز تعني تقليل الحاجة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج وبأسعار دولية مرتفعة، وهذا يساعد في توفير جزء كبير من النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والصناعة المصرية. لكن هناك إشكالية، أن نجد أن هناك فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي الحالي والإنتاج المستهدف مستقبلا، لذلك تحتاج مصر إلى تطوير عدة حقول في وقت واحد وتسريع دفع مستحقات شركات الطاقة، وكذلك توفير شروط استثمار مستقرة تشجع الشركات الدولية وحتى المحلية على زيادة الإنفاق الاستكشافي والإنتاجي داخل قطاع الطاقة وقطاع الغاز المصري.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا، الحروب ترفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط الخام.
0: نعم رولا، كشفت وكالة بلومبرغ أن التصعيد العسكري في أوكرانيا والشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات بوتيرة تفوق أسعار النفط الخام، رغم بقاء الخام برنت دون مستوى $100 للبرميل. وأوضحت الوكالة أن أسعار الوقود المكرر أصبحت تشكل ضغطا أكبر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة في ظل اختلال العلاقة التقليدية بين أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة.
1: ولماذا ترتفع أسعار الوقود أكثر من النفط الخام؟
0: حسب بلومبرغ يعود ذلك إلى استهداف أوكرانيا عددا من مصافي النفط الروسية، مما خفض إنتاج الديزل والبنزين، إلى جانب تراجع عمليات التكرير في الشرق الأوسط بسبب الحرب وتوقف الصين عن تصدير الوقود، وهو ما أدى إلى نقص المعروض العالمي من المشتقات النفطية. وبحسب تقديرات نقلتها الوكالة، تعرضت 19 مصفات روسية لهجمات خلال الشهرين الماضيين، بينما تشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن نحو 10% من القدرة العالمية لتكرير النفط بما يعادل 8 ملايين برميل يوميا متوقفة حاليا عن العمل. ويرى محللون أن استمرار استهداف المصافي الروسية إلى جانب التوترات في مضيق هرمز وتراجع إنتاج الوقود في الشرق الأوسط سيبقي أسعار المشتقات النفطية مرتفعة، ما يعني استمرار الضغوط على المستهلكين والشركات حول العالم.
1: موجة الحر تغير سلة الغذاء في أوروبا وتخفض مبيعات الشوكولا والقهوة.
0: أدت موجة الحر التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا إلى تغيير عادات التسوق والاستهلاك، بعدما اتجه المستهلكون نحو الأطعمة والمشروبات الباردة والخفيفة وفق بيانات شركة أبحاث السوق سيركانا. وأظهرت بيانات المتاجر الكبرى في فرنسا تراجعا ملحوظا في مبيعات عدد من المنتجات، إذ انخفضت مبيعات الحلويات بنسبة 19% ألواح الشوكولاتة والسكر بنسبة 20% لكل منهما، فيما تراجعت مبيعات الشاي إلى 12% والقهوة إلى 11% والحساء إلى 16% خلال أسبوع واحد.
1: ولماذا تراجعت مبيعات هذه المنتجات رغم موسم الصيف رضا؟
0: يرجع ذلك إلى عزوف المستهلكين عن تناول الأطعمة الثقيلة أو الساخنة، إضافة إلى تجنب تشغيل الأفران وأجهزة الطهي التي تزيد حرارة المنازل، فضلا عن صعوبة نقل وتخزين بعض المنتجات مثل الشوكولاتة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كما انخفضت مبيعات الأطباق التي تحتاج إلى الطهي بنسبة 18% ومواد إشعال الفحم 30% والنقانق 12%. ورغم ارتباطها عادة بموسم حفلات الشواء، إذ تؤكد الدراسات أن الحرارة المرتفعة جدا تقلل الإقبال حتى على الأنشطة الصيفية التقليدية، وتشير شركات أبحاث السوق إلى أن موجات الحر باتت تؤثر بشكل مباشر في قرارات الشراء وسلاسل التوريد والتخزين.
4: النشرة الرياضية.
1: فرنسا وإسبانيا تتواجهان اليوم في نصف نهائي كأس العالم.
0: التفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. فرنسا وإسبانيا في أول مواجهات نصف نهائي مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مواجهة على ملعب دالاس تكساس مساء اليوم. المنتخب الفرنسي وصيف مونديال 2022 وبطل 2018 في دور ثالث على التوالي في نصف النهائي متساويا مع البرازيل بعدد 8 مرات وصول لهذه المرحلة، بينما الرقم الأكبر من نصيب ألمانيا التي وصلت إلى مربع ذهب في 12 مناسبة. المنتخب الإسباني من جهته يخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2010 في النسخة التي توج بلقبها في جنوب إفريقيا. إسبانيا وصلت إلى هذه المرحلة بتخطي بلجيكا بصعوبة في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف بفضل المتألق ميكيل ميرينيو الذي سجل هدف الفوز الثاني لبلادي والثاني له في المونديال. فرنسا من جهتها تخطت عقبة المنتخب المغربي في دور الثمانية بهدفين كيليان مبابي الذي وصل بهدفه إلى 8 في صدارة هدافي البطولة مع 3 تمريرات، وهدف أيضا لعثمان ديمبلي ب5 أهداف ثاني هدافي الزرق في كأس العالم. تواجد لجميع لاعبي المدرب الفرنسي ديدييه ديشان في تمارين الفريق للقاء على رأس من القائد كيليان مبابي الذي خرج من مباراة ربع النهائي في ربع ساعة الأخيرة وشهد وهو يضع الثلج على الكاحل الأيمن. عود أيضا للاعب الوسط تشواميني الذي من المرتقب المشاركة كأساسي مكان مانو كوني رفقة أدريان رابيو في خط الوسط. وفق للتقارير تعتمد فرنسا على قوة هجومية سجل 16 هدفا في هذه النهائيات، بالإضافة إلى مبابي وديمبلي سجل برادلي باركولا هدفين وديزيري الدوي هدف، مع تواجد مايكل أوليسي أفضل الممررين في البطولة برصيد 5 تمريرات. وتعتمد فرنسا أيضا على صلابة دفاعية مع تواجد قلبي الدفاع وليام صليبا ودايو بميكانو والظهيرين جول كوندي ولوكادين لاعب السوفل الإنجليزي الذي تشير التقارير لأنه في طريقه إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. فرنسا من أبرز المرشحين لإحراز اللقب ويقف في مواجهتها منتخب إسباني تفوق عليها في آخر مواجهتين في نصف نهائي كأس أوروبا ونصف نهائي الدوري الأوروبي مع 3 أهداف للامين جمال في المباراتين. جمال أكد قبل مواجهة اليوم على أن منتخب بلاده هو الوحيد القادر على إيقاف الزحف الأزرق. المنتخب الإسباني أقوى دفاعة البطولة واستقبلت شباكه هدف وحيد ويعتمد على خط وسط قوي بتواجد رودري حامل الكرة الذهبية وكذلك تواجد لمجموعة من الواهب على رأسهم بيدري وأولمو بالإضافة إلى فابيان رويز وكذلك تواجد لباينا. إسبانيا سجلت في النهائيات عن طريق أويارزابال 4 أهداف وهدفين لميكيل ميرينو وهدف أيضا لكل من لامين جمال وبيدرو بورو وفابيان رويز بالإضافة إلى باينا. مباراة اليوم تشهد دقيقة صمت وقفة حداد تكريما لضحايا اعتداءات نيس في 14 من تموز يوليو 2016 في فرنسا بعد موافقة الاتحاد الدولي لكل كرة القدم في فعالة طلب الاتحاد الفرنسي للعب. اللقاء ينطلق في 9 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية مع تاهب أمني كبير في باريس. المباراة الثانية في نصف النهائي للمونديال تجمع غدا بين الأرجنتين حاملة اللقب وإنجلترا في أتلانتا. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي صاحب 8 أهداف تهالت من مرحلة ربع النهائي على حساب سويسرا بالفوز 3-1 فيما تجاوزت إنجلترا عقبة النرويج بهدفين مقابل هدف وتألق لجود بيلينغهام مع ثنائية 6 أهداف في البطولة. 6 أهداف أيضا للقائد هاري كين. المواجهة الأولى بين الأرجنتين وإنجلترا منذ عام 2002 الذي شهد خروج الأرجنتين من دور المجموعات بعد انتصار إنجلترا بهدف ضربة جزاء ديفيد بيكهام. بنتات أخبار رياضة إلى اللقاء.
4: الآن غدا مع التغيرات الاجتماعية ودخول النساء إلى سوق العمل، كيف يدار اقتصاد الأسرة بين الأزواج؟ هل تغيرت طريقة إدارة المال داخل المنزل العربي؟ أم أن العادات لا تزال تتحكم في القرارات المالية؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 14 من يوليو 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
6: مونتي كارلو الدولية.
0: 6:45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري. الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية منهين هدنة استمرت سنوات. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما اليوم. في باريس حلفاء أوكرانيا يتعهدون تعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا. حريق استثنائي يجتاح غابة قرب باريس مع اشتداد موجة حر ثانية في فرنسا.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: مدونة اليوم مع جمانة حداد،
1: والعنوان ليس حنينا بل انهزاما.
6: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا، والقذائف جزءا من المشهد العادي، والخوف لغة مشتركة بين الجميع؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنينا إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه، أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضاً أو ترهيباً بدا الماضي أكثر إشراقاً، حتى لو كان مليئاً بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقاً إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفا، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنينا إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقينا موجعا بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال الهزيمة هو أن نتوقف عن انتظار ما لم يحدث بعد، ونقضي أعمارنا نعبد ما لن يعود أبدا. جمانة حداد.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج، عرب الحدود إبراهيم حزبون ينضم إلينا. صباح الخير إبراهيم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. نعرف من البارحة أن القمر في برج السرطان، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
7: نعم، القمر موجود في برج السرطان يا رضا لآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الأسد. هلا بالنسبة للزوايا في عندي ثلاث زوايا من القمر كلها. أول واحدة حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بدقائق، هي تربيع بين القمر وزحل، هي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 8:30 في هذا الصباح، اقتران بين القمر وعطارد بتخلي دماغنا قادر أنه يسيطر على مشاعر القلب. آخر زاوية جاية الساعة 12:15 قبل الظهر، اقتران بين القمر والشمس، هاي بتعني أنه القمر يولد هلال في هاي اللحظة، وغالبا لما يولد هلال نقدر نقوم بخطوة جديدة نشعر بنتيجتها بعد أسبوعين، بس لأنه في هاي اللحظة بالذات لما يولد هلال بيبدأ خلو مسار طويل. خلو مسار بيبتدي من الساعة 11:44 وبيستمر للساعة 11:35 الليلة الجاية. بمعنى آخر ما بنقدرش نقوم ولا بأي خطوة مهمة، بنأجلها لبكرة بتكون ناجحة معانا أكتر. وحب أقول آخر شيء أنه الأمر لما يكون موجود في السرطان ندير بالنا من كميات الطعام التي نتناولها لئلا يرتفع الوزن.
0: طيب لنرى مباشرة تأثيرة القمر ونبدأ بالحمل.
7: الحمل كمان اليوم مثل امبارح مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. احنا ذكرنا أكثر مرة أنه عطارد بتراجع، وهلا في عنا كمان خلو مسار طويل، إذا القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء شيء غير مرغوب فيه بهذا اليوم بتاتا. كمان توقيع عقود تجارية نبعد عنها. للتفاهم مع أفراد العائلة في إمكانية نجد قاسم مشترك. تغييرات بسيطة داخل المسكن ممكن، بس تغييرات جذرية ممنوع. بالنسبة للحمل بتم بهاي الفترة علاقته مع زملاء العمل ناجحة، بس هم أكثر ناس يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
0: ماذا عن الثور؟
7: الثور لاحظنا عليه من امبارح عنده حركة، قوة الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، موجودة كمان اليوم، بس بدهم يديروا بالهم إذا بيسوقوا بالسيارة بنفسهم جوا البلد، خاصة الظهر وطالع يطلعوا قبل بوقت، يركزوا أكثر على الشارع. كمان أفكارهم مش هالقد مقبولة عند الإخوة والجيران. التجار المحليون يكونوا صاحيين كتير في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة، رغم أنه الثور عنده بهاي الفترة بصورة عامة فترة حظ في العاطفة وفي المال.
0: أخبار الجوزاء؟
7: الجوزاء الناحية المالية هي اللي راح تشغل اليوم زي مبارح تقريبا، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم في نفقات متصاعدة أكثر من اللازم، واليوم بالذات ممنوع شراء أي حاجة ثمينة بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم أو بيطلع فيها عطب في وقت لاحق. بالنسبة للجوزاء أفضل ما عنده الحقيقة قدرة على التفاهم مع أفراد العائلة.
0: أخبار السرطان؟
7: طبعا الأمر موجود عنده من امبارح واليوم كمان، هذا شيء ممتاز، عنده طاقة، عنده نشاط يواجه من شغله، لكن في نفس الوقت عنده عطارد بتراجع معناه بيعمل له تشتت ذهني. أضف إلى ذلك خلو المسار كمان هو بيأثر عليه أكثر من غيره، ممنوع يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد، إذا يواصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير، عمل ابتدى فيه من قبل وما يدريش يكمله. بالنسبة للسرطان بتم علاقته إيجابية مع الإخوة ومع الجيران، وشكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
0: ننتقل إلى الأسد.
7: الأسد مع الأسف مبارح واليوم فترة مش كتير مريحة، فبنقول له مخاطر ما في مخاطر بالمرة من ناحية صحية، ولكن تشعر بأنه الأمور تتحرك ببطء من حواليك، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل وأن تخلد إلى الراحة. الفترة هاي بصورة عامة مش بس اليوم، بصورة عامة لأنه الشمس موجودة في بيت المتاعب بالنسبة للأسد، شعر بعدم الرغبة على الإقبال على العمل به همة ونشاط، فيدير باله على أكله وعلى راحته. من بكرة الصبح في صفحة جديدة بيفتحها، وهناك بيسيطر على زمام الأمور بشكل أفضل.
0: ووصلنا إلى العذراء.
7: نعم، بالنسبة للعذراء وضعه الصحي اليوم أفضل بكثير من السرطان، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يشارك مثلا بحفلة أو مناسبة إذا تمت، لأنه غالبا لو يكون في عنا خلو مسار وتراجع طارد ممكن تلغى في آخر لحظة. إذا العذراء بده صديق مثلا يساعده في شغلة معينة يحاول يحصل عليها قبل الظهر، لأنه بعد الظهر صعب جدا. بتم عند العذراء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، يندمج بسهولة في المجتمع.
0: أخبار الميزان؟
7: الميزان مركز على عمله من امبارح، اليوم كمان هو مركز على عمله مركزه الاجتماعي، بنقول له حافظ على الانجازات الموجوده، ما تقوم ولا باي خطوه جديده. اذا بيشتغل بشكل حر مستقل ينقي يوم تاني، هذا اليوم لا يصلح. واذا كان موظف كمان ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم اي مطلب، مش راح يطلع بنتيجه. وبتم قدام الميزان فرصه حلوه للتعامل مع مؤسسه او شركه كبيره لغايه السادس من الشهر الجاي.
0: وماذا تقول لمواليد العقرب؟
7: بالنسبة للعقرب بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، بإمكان العقرب في هذا اليوم إذا ناوي يطلع مثلا من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت نص ساعة ساعة حتى يوصل على الوقت، في تعطيل من عطارد اللي بتراجع من خلو المسار، خاصة في ساعات بعد الظهر السفر بيكون أصعب، والاتصالات مع الخارج كمان بتكونش سهلة، بيحصل فيها تعطيل بين الحين والآخر. لكن الحلو عند العقرب شكله جميل وجذاب وأجواء الرومانسية دافية.
0: ننتقل إلى القوس.
7: القوس بنقول له أنت مشغول في إعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة، ممكن جدا اليوم يحصل على مبلغ من المال من شراكة أو تعويض أو قرض، لكن في نفس الوقت بنقول له دير بالك، لا تكفل ولا تقرض إنسان مال، ما تدخل بشراكة مالية جديدة، إذا عندك شراكة مالية قائمة راجعها تأكد منها. وأهم من هذا كله دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحته هو.
0: ووصلنا للجدي.
7: الجدي مركز نمبارح على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة على الجهتين، شراكة العاطفة ممتازة وشراكة العمل، بس في ظروف صعبة اللي هي ذكرتها، تراجع طارد وعنا خلو المسار، يعني ما يتم مطلبة أو خطبة أو زواج يخلوها ليوم تاني، توقيع عقود تجارية كمان يفضل أنه نأجلها ل 24 هذا الشهر. لكن إذا في ضرورة قصوى لتوقيع عقد تجاري، إذا في إمكانية قبل الساعة 11:30 الظهر كان به، إذا لا مضطرين نأجلها.
0: أخبار الدلو.
7: الدلو راح يتراكم العمل عندهم تقريبا زي امبارح، فبنقولهم حاولوا إنجاز قديش بتقدروا بشرط أنه ما تبالغوا في المجهود الجسماني وما تبادروا بعمل جديد من الظهر وطالع، وضروري يكونوا دارسين خطوتهم بشكل كامل. بنلاحظ على مواليد برج الدلو من ناحية إيجابية أنه لغاية السادس من الشهر الجاي في فرص لمكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: ونختم مع الحوت.
7: الحوت بنقدر نقول له هذا يوم إيجابي عليه، على اعتبار القمر موجود في بيت الحظ العاطفي والمالي والأجواء الرومانسية الدافية، مع ذلك قد يجد صعوبة في التفاهم مع أحبائه خاصة مع أولاده، بقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن بنلاحظ أنه ناجحة أكثر معه النشاطات الفنية.
0: في معنا رسالة سيدة من تونس تسأل عن صفات طفلها أحمد من مواليد 9/1/2025 في 11:15 قبل الظهر.
7: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج الجدي وطالعه الحمل، في المستقبل بنلاحظ عليه أنه بحاجة لشخص يشجعه حتى يبدأ خطوة جديدة، عاطفي جدا وحالم على عكس مواليد برجه، تنصب أفكاره حول الجانب العملي في أي موضوع بيشغله، أفكاره بتفيده في التعامل مع المسؤولين عنه في مجال العمل وبيتحمل المسؤولية، بيجمع في شخصيته بين قوة الحس والجاذبية والقدرة على القيادة، بيحاول بتصرفاته أن يترك انطباعا لدى الآخرين بأهمية حضوره بينهم، وغالبا لا ينجح في ذلك. عند الولادة مكان أي كوكب في بيت الصحة حتى يضغط عليه، الأعضاء الحساسة الركبتان، منطقة الرأس، القلب والظهر، ولا يوجد معوق لزواجه.
0: وفي الأخير النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
7: نعم، اخترت رضا مصمم أزياء بريطاني اسمه بروس أولدفيلد.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
7: أنت أيضا، ويعطيك العافية يا رضا.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.

0: تمام السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. ندعوكم الآن لمتابعة النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية معك نبيل شوفان. صباح الخير من جديد.
1: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين: إيران ترد على ضربات أمريكية جديدة ضدها باستهداف البحرين والأردن. ترامب يعيد فرض الحصار البحري ويخطر الكونغرس رسميا باستئناف الحرب ويؤكد أن اتفاقا ما زال ممكنا. بريطانيا تفرض حظرا غير مسبوق على الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون الأمن القومي وتجرم دعمه في خطوة تطابق تصنيفه منظمة إرهابية. ائتلاف غربي مضاد للصواريخ البالستية مع أوكرانيا التي ستشتري مقاتلات رافال وستنتج صواريخ فرنسية. وتواصل الانقسام الأوروبي حول تخليص التجارة مع مستوطنات إسرائيلية. ومانحون أوروبيون يعرضون مليار دولار دعما لتعافي غزة بينما الأمم المتحدة تتهم حماس بعرقلة المساعدات في القطاع.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تشن الولايات المتحدة أو أنهت الولايات المتحدة جولة ثالثة من الضربات الجوية على إيران فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تأكيده أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا فرض حصار بحري على إيران مجددا. الجيش الأمريكي أعلن أن الضربات استهدفت إضعاف القدرات الإيرانية على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز. وقالت قيادة القوات المركزية إن 50,000 جندي أمريكي منتشرون في الشرق الأوسط. نجوى من مبارك.
3: جولة جديدة من الضربات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية بالإضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق سريعة في إطار عمليات قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته معلنا استمرار الضربات وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية كما هدد باستهداف أحد المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي تطور ميداني أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل بحار وإصابة 8 آخرين جراء استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية وهو ما اعتبرته أبوظبي انتهاكا للقانون الدولي مؤكدة احتفاظها بحق الرد. ويأتي ذلك وسط تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واستمرار التوتر حول أمن الملاحة في مضيق هرمز مما يفاقم المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: ولقي بحر هندي مصرعه وأصيب 8 بينهم أوكرانيان وأربع حالات خطيرة إثر استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخ كروز إيراني في الممر الجنوبي للمضيق. الأردن والبحرين تصديتا لصواريخ باليستية فجرا. ترامب قال إنه سيتم الدفع إلى الولايات المتحدة لحمايتها المضيق معلنا أن واشنطن في طور السيطرة على الممر الاستراتيجي مطالبا دول الخليج بأن تسدد للولايات المتحدة تكاليف مساعدتها في حماية المضيق. كذلك الرئيس ترامب أخطر رسميا الكونغرس باستئناف الحرب ما يمنحه 60 يوما لشن عمليات عسكرية مكثفة. فما هو المتوقع؟ نستمع إلى ما قاله مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
4: معظم الخبراء والمحللين موضوعيين يقولون إن الحرب التي شاركت فيها إسرائيل في المرحلة الأولى كانت مكثفة جدا لكنها حرب جوية. والحرب الجوية كما يقول التاريخ وتبين التجارب السابقة لا تستطيع أي دولة تملك تفوق الجوي أن تفرض إرادتها إذا لم تستخدم قوات برية. وترامب قال منذ البداية أنه لن يستخدم القوات البرية. وبالتالي معظم الخبراء يقولون إن استئناف هذه الغارات المكثفة والتي تبين أن هناك حرب وليس فقط رد عقابي لن تؤثر تؤدي إلى نتائج مختلفة عن النتائج التي أدت إليها الحرب المشتركة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وبالتالي لا يوجد هناك حل عسكري محض إلا إذا حاولت الولايات المتحدة احتلال جزء من الأراضي الإيرانية، وهذا يفتح المجال أمام احتمالات مختلفة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها، ويؤكد حقيقة أنك تعرف تاريخ بداية الحرب لكنك لا تعرف تاريخ نهاية الحرب.
1: واستطلاع أجرته رويترز وإبسوس بيّن بأن 79% من الأمريكيين يتوقعون استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، ونصفهم يعتقدون بأن فوائدها لا تبرر تكاليفها. من اليمن أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد اتهامها للمملكة بخصف مطار تحت سيطرة الجماعة المقربة من إيران، ما أدى إلى انتهاك هدنة استمرت 4 سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة. حضرت المملكة المتحدة الحرس الثوري الإيراني وجرمت دعمه بموجب قانون جديد لمواجهة التهديدات التي ترعاها الدول، خطوة جاءت بعد اتهامات للحرس الثوري بالتجسس والترهيب وهجمات استهدفت الجالية اليهودية. مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
5: أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 250 مليون جنيه استرليني على مدى 3 سنوات لتعزيز حماية الجالية اليهودية ومواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب المدعوم من إيران. وتشمل الخطة نشر أكثر من 500 شرطي إضافي في إنجلترا وويلز، وتعزيز الحماية حول المدارس والمعابد والمراكز المجتمعية اليهودية، إضافة إلى زيادة موارد شرطة مكافحة الإرهاب. أما المنظمة التي تتهمها الحكومة البريطانية بالوقوف وراء الهجمات فهي حركة أصحاب اليمين الإسلامية، التي تقول لندن إنها جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتتهمها السلطات بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات شملت إحراق معابد يهودية وسيارات إسعاف تابعة للجالية اليهودية ومنشآت أخرى. وقد أعلنت الحكومة حظر الحركة إلى جانب حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب التشريعات الأمنية الجديدة، مع تشديد العقوبات على كل من ينتمي إليها أو يدعمها. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: القرار أثار نقاشا قانونيا لأنه لم يدرج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية التقليدية، بل أخضعه لقانون جديد خاص بالكيانات التابعة لدول أجنبية، إلا أن أثاره العملية تطابق التصنيف الإرهابي. وأدين مهندس مولود في إيران في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالتواطؤ لتصدير تكنولوجيا طائرات مسيرة عسكرية إلى شركة إيرانية تعمل مع الحرس الثوري. تعقد في روما اليوم وغدا جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مطالبة بيروت ببدء انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان بإطار اتفاق يفترض أن يمهد لوقف الحرب. في واشنطن يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس دونالد ترامب لمحاولة الانتقال بالعلاقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص الاقتصادية والاستثمار. وهيبة خدش.
6: هي زيارة تأتي بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في لحظة مفصلية لبلاده، وعنوانها مزدوج أمني يتعلق بملف نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، واقتصادي لجلب الاستثمارات الأمريكية في الطاقة والتجارة. واستبق الزيدي الذي دعم من قبل الرئيس الأمريكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية بتصريحات جدد فيها التزامه بحصر استخدام القوة بيد الدولة، لكن هذا الملف يتأرجح في الواقع بين موقف إيجابي محدود من قبل فصيل العصائب وكتائب الإمام علي، ورفض قاطع أوسع لعدة فصائل ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء. ولا يقتصر موقف هذه المجموعات المسلحة حسب القراءة على رفض التخلي عن سلاح تعتبره للمقاومة، بل ينطوي أيضا على استعدادها للدفاع عنه إذا جردت منه حتى بالوسائل العسكرية. ويرى البعض الآخر أن جهات داخل الإطار الشيعي تضغط على الزيدي عبر هذا الملف لوقف حملة مكافحة الفساد التي أطلقت منذ أيام.
1: أعلنت المفوضية الأوروبية أو أطلقت ومعها 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات بمشروعات بمليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في قطاع غزة. عودة إليك وهيبة خدش.
6: هم مانحون أوروبيون عرضوا مبلغا يقدر بحوالي مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في غزة. الاتحاد الأوروبي لم يقدم تفاصيل عن قدر إسهام المشاركين في هذه المبادرة، ومنها عدة دول على غرار إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج وألمانيا. المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويستا أوضحت أن الأمر يحتاج إلى ظروف ميدانية تسمح بوصول الدعم إلى الناس في غزة، وستستخدم هذه الأموال لإزالة الركام الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع، ولإعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي. وذكر الاتحاد الأوروبي بأن مفوضته الأوروبية للمتوسط قد توصلت خلال زيارة قامت بها في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل إلى اتفاق مع السلطات الأخيرة على الخطوات التالية لتطبيق مشروعين كبيرين في مجالي إدارة المياه والنفايات في غزة، إلا أنها اعتبرت أن القيام بذلك يتطلب نزع سلاح حماس للبدء بالتعافي بشكل مناسب.
1: والأمم المتحدة اتهمت حركة حماس بعرقلة توزيع المساعدات في غزة ما يفاقم معاناة المدنيين، بينما تواصل الانقسام الأوروبي حول تقليص التجارة مع مستوطنات إسرائيلية. اتفق قادة 9 دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تشكيل تحالف متكامل مع أوكرانيا لمكافحة الصواريخ البالستية، فيما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ كروز وذخائر وصواريخ دفاع جوي فرنسية الصنع استجابة لطلبها. نجوى بن مبارك.
3: قمة تحالف الراغبين جمعت في باريس ممثلي 37 دولة بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتأكيد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا. وفي ختام القمة التي عقدت عشية العيد الوطني الفرنسي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تزويد كييف ب 16 مقاتلة من طراز رافال ابتداء من العامين المقبلين، إضافة إلى بطاريات سامبتي من الجيل الجديد لتعزيز الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن القوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا ستجري تدريبات في دول مجاورة بعد انتهاء القتال. وأكد قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضرورة تكثيف الدعم لإنهاء الحرب، فيما انضمت لندن إلى قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو وشاركت في فرض عقوبات على مقرصنين سبرانيين روس. كما أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا تأسيس ائتلاف لتطوير قدرات دفاعية مضادة للصواريخ البالستية، بينما وصفت موسكو القمة بأنها تحالف لمؤججي الحروب، واعتبرها الإليزي وحدة أطلسية وتحسنا ميدانيا لصالح كييف.
1: وفي خطاب تقليدي موجه إلى القوات المسلحة عشية العيد الوطني، قال الرئيس ماكرون إن أوروبا بطريقها لتصبح قوة جاهزة للدفاع عن نفسها، وقال بأن السلام هدفنا ونثمن الحرية وسيادة القانون ومستعدون للدفاع عنهما وإن كان الثمن هو الدم. البرلمان المجري أنهى ولاية رئيس البلاد الذي وصفه رئيس الوزراء بيتر كيير بأنه دمي بيد فيكتور أوربان. الشرطة البريطانية قبضت على 12 شخصا يشتبه بضلوعهم بتهديد موجه لفعالية إسلامية بإطار تحقيق وصفته بأنه يتعلق بإرهاب يميني متطرف. هنا في باريس فرق الإطفاء تكافح لإطفاء حريق جنوبي العاصمة الفرنسية. ريتا خوري.
7: تعيش أوروبا صيفاً كارثياً وسط موجات حر استثنائية أدت إلى اندلاع حرائق غابات مدمرة تهدد الأرواح والبنية التحتية. ففي إسبانيا زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز موقع الحرائق الأكثر دموية في الأندلس، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 13 قتيلاً وسط مخاوف من زيادة عدد المفقودين. وفي فرنسا النار على أبواب باريس، حيث تكافح فرق الإطفاء حريقا استثنائيا في غابة فونتينبلو الشهيرة، إذ أتت النيران على 800 هكتار وأدت لإجلاء مئات الأشخاص وتعطيل حركة النقل. أما في المملكة المتحدة فقد وضعت الهيئات المختصة مناطق واسعة جنوب إنجلترا تحت تصنيف الخطر الاستثنائي مع استمرار مكافحة حرائق كبرى في ويلز وشمال إنجلترا، مما دفع السلطات في البلدان المتضررة إلى تكثيف جهود الإطفاء.
1: وقبل ساعات من موكب العيد الوطني تمتجج في هذا اليوم التوترات الجيوسياسية بالتغيرات المناخية بالبطولات الرياضية. عشاق كأس العالم ينتظرون منافسة حامية بين فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي. وعلى مسار سباق فرنسا للدراجات تجبر موجة الحر على نقاش جوهري حول مواعيده في حين يوسع بوغتشار تقدمه، بينما مثل فوز ملد دينوفيتش التاريخي في ويمبلدون فصلا جديدا في تاريخ التنس الفرنسي. نهاية النشر هذا تذكير بأبرز عنوان فيها: ضربات أمريكية جديدة ضد إيران، ترامب يعيد فرض الحصار البحري ويخطر الكونغرس رسميا باستئناف الحرب.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: في عواصم شمال أفريقيا. رضا،
0: نبدأ من الجزائر، العاصمة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية. في تونس العاصمة درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مئوية، 35 درجة مئوية في طرابلس العاصمة الليبية. في الرباط غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 25. في نواقشوط أيضا غيوم متفرقة مع 28 درجة مئوية. في القاهرة درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية، وفي الخرطوم درجة الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.
1: في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم هي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
8: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بصحيفة لوفيغارو. محمد، أوكرانيا تحت الأضواء في احتفالات ماكرون الأخيرة باليوم الوطني الفرنسي.
8: أفادت صحيفة لوفيغارو بأن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جدد بحضور عدد من رؤساء الدول تأكيد تضامن الغرب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، وأعلن قرب حصول كييف على 16 طائرة مقاتلة من طراز رافال. وأضافت الصحيفة أن مشاركة فرقة من الجيش الأوكراني في شارع الشانزليزيه اليوم ترمز إلى الدور المحوري الذي لعبته كييف في الدفاع الأوروبي منذ بداية الحرب ضد روسيا. وسيرافق هؤلاء الجنود وفود من الدول المستعدة لتقديم المساعدة لأوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون يمثل هذا العيد الوطني الفرنسي بداية مرحلة الأخيرة من ولايته، ويحرص الرئيس على استعراض جيش معزز ومحدث وهو ما يعده إرثا من فترتي رئاسته.
1: وفي صحيفة لوفيغارو نبقى: اجتماع تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا في فرنسا.
8: ذكرت صحيفة لوفيغارو أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استقبل في حفل مهيب أقيم في مجمع ليزانفاليد بباريس رؤساء دول وحكومات تحالف الراغبين الذي يضم 35 دولة مستعدة لدعم أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لها بعد وقف إطلاق النار. وأضافت الصحيفة أن ماكرون استقبل أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، وسعى من خلال هذا اللقاء إلى إظهار التضامن الغربي مع أوكرانيا باستثناء الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الاجتماع وفقا لمصدر مطلع على جدول أعماله هو تنشيط التحالف وتعزيز الزخم الذي حققته قمة حلف الشمال الأطلسي الأخيرة، وليس الإعلان عن قرارات جديدة. وقال المصدر للصحيفة من

0: كانت ظروفها فيني أعطي حقها شوي على القليل تقدير بسيط لهيدي النعمة اللي عطوني إياها لخلقت حياة وكملت بحياتي وكون نفسي وأعمل نفسي واستمر بالحياة. يعني بتوقع في جانب لازم أعطيه حقه شوي واشتغل عليه، وخاصة أنا لما بشوف بعض الأشخاص مثل ما قلتي طلعوا من بيت الأهل ما كانوا على قدر اللي أنا بشوفه أنه أهل متزينين، ولكن بتشوفيهم أشخاص رائعين بتفتخري فيهم. ليه؟ لأنه يمكن الوعي اللي عندهم أخذوا بعض الأمور من الأهل وميزوا فيها لأوى غلط، اشتغلوا بنفسهم على نفسهم.
1: طيب أحياناً يؤدي الخوف
0: التنمية الذاتية.
1: كوتش، أحياناً يؤدي الخوف من فقدان التقدير إلى ضغط نفسي أو قلق دائم عند الشخص، لأنه هنا نتحدث عن التقدير، ولكن هذا التقدير عنده حدود. يعني أحياناً الشخص يحس بدين، في دين عليه، يعني عندما يقولوا لك إنه الرضا مرتبط بتعاملك مع كذا، إنه الوالدة أو الوالد يكون راضيين عليك لما أنت بتزيد من تفضيلهم ومن تقديرهم، وإنه دائما لازم تعمل، فكل هذه الأمور في نظرك أليست سلبية عند تقدير الأهل؟
0: لكن شوف، أنا لما أنا أشعر ببعض الأحيان إنه بيزن باتجاه أهلي لعدم تقديري إلهم، هون بكون عم بتحركني أو عم تتحرك بداخلي قيم اللي أنا تربيت عليها. يعني مثل أنا أنبني ضميري مع عملة أهلي أو إلى آخره، بينما لما نحن عم نحكي عن شخص واعي أو علمته الحياة أو بتعلمه الحياة أو بيكتشف، أنا هون بكون بجهدي أنا ما برضى إلا إني أقدم الأفضل وكل الدعم والتقدير اللازم لأهلي، مثل ما قلت لك whatever كانوا، وبكل محبة ورحابة صدر بتكون هون عم بتحركني التنمية الذاتية، واللي هي شغلة كتير، نقطة كتير مهمة أنا أشتغل على نفسي فيها، اللي أنا بشتغل على نفسي فيها وما برضى أقل من هيك عطاءات وتقدير للأهل. من هون بتجي إنه التأنيب الضمير أو شغلات معينة بكون أنا عم بتجه بالعواطف والأحاسيس بتخلص بوقت معين، وإنما التنمية الذاتية اللي أنا ما برضى إلا أقدم الأفضل هون بتشمل إني عامل أهلي، اتعامل منيح، انطلق من نفسي مش من ردات فعل غيري أو شو بيكون الشخص نفسه. يعني إذا أنا لنقول بي أو أمي ما كتير عندهم شغلات كتير منا مضبوطة أو منا صحيحة، ما فيني أنا أمشي فيها من تلقاء نفسي وأمشي معهم بهذا الأسلوب. لا، إذا أنا عندي شيء صحيح بنفسي بتعامل فيه أنا وبحاول أصلح منهم وجههم بطريقة صحيحة، رغم أني أنا بنتهم هني أهلي، ولكن أنا إلي دور بالحياة أني ساعد أهلي رغم يعني بالانفتاح والتطور اللي أنا عم بشتغل على نفسي فيه. مثل ما بنعرف هلأ يعني كثير من أهلنا يمكن حتى مدارس مش داخلين، بينما نحن صرنا عم نشوف الأولاد عم يتعلموا جامعات، فهيدا الموضوع فيني أقول أنه في مثل بيقولوا عنا الوعي الكبير بساعة الصغير، صرنا هون عم نقول الوعي الكبير اللي هو مش بالعمر، بالقدر، بالفهم، بالتفكير، بالوعي اللي أنا عم بكتسبه بالحياة.
1: كوتش لينا سعد الدين، نختتم بثلاث نقاط مهمة في إطار تقدير الأهل كقيمة مضافة لدى الشخص وعند الشخص.
0: شوفي، أنا بدي أقول هوني بكتير أوقات طريقة تقديرنا لأهلنا بتكشف قيم ومعتقدات تربينا عليها، ولكن الأهم وهي النقاط المهمة بتمنحنا فرصة اكتشاف معتقدات وقيم نكتسبها من خلال حياتنا واختلاطنا بالمجتمع. يعني أي هالتقدير بخلينا نكون فكرة عن شو نحن بنكتسب بحياتنا من خلال تربيتنا ومن خلال التنمية الذاتية اللي أنا عم ركز عليها إن بنشتغل فيها على نفسنا، وهي قيمة مضافة تاني منضيفة لمسيرتنا بالحياة، لأنه بالتنمية الذاتية النقطة الكتير مهمة اللي هي التقدير اللي منمارسه بحياتنا اليومية وممكن يكون نابع من التربية ووعي شخصي، لأنه الإنسان بداية بيتصرف وفق ما تربى عليه، ولكن مع مرور الوقت بتكتشفي قيمة والتقدير لذاتك وللقيم اللي ترسخت فيكي واللي بيحب الشخص يبني عليها بالمستقبل تطلعاته وخياراته، بتساعدنا نميز بين اللي ورثناه عاطفيا عن اللي اخترناه بوعي، وبيصير التقدير نضج ووعي واستجابة تلقائية لشيء ولقيم يعني منحب نمشي فيها بحياتنا.
1: جميل جدا، شكرا على كل هذه النصائح الكوتش لينا سعد الدين، وذكر بأنك مدربة حياة وصحة تكاملية. شكرا لك.
0: شكرا لكم.

0: في الشو الأصلي والباقي أونطة يا أصدقاء، مباشرة إلى مطبخنا العربي. معك نعمات هذا الصباح.
1: مذاقات من العالم.
2: يسعدنا أن تكون معنا المتخصصة بالمطبخ الأسيوي الشيف رشا هيكل. أهلا وسهلا فيك معنا شيف رشا.
3: أهلا بك، أهلا بك
2: أستاذة
3: نعمات، وأهلا على السادة المستمعين كلهم من إذاعة مونتكارلو.
2: يا أهلا وسهلا فيك، بسعدنا وجودك معنا لهذا اليوم للحديث عن هذا الطبق اللي بعتقد الجميع منتظر يعرف كيف ممكن نعمله وشو قصة هذا الطبق أولا. يعني أنا بعرف إنه إله قصة هذا الطبق.
3: الباد تاي النهارده احنا رايحين المطبخ التايلاندي وقصته احنا يعني حقيقي ملهمه جدا، ازاي نعيد تدوير الهالك من المنتجات الزراعيه خاصه الرز. يعني كسر الرز مثلا اللي هو كان زمان في ايام الحرب طبعا، كان عشان يوفروا في الرز وياخدوا ويجيبوا منه فلوس في تصديره. كانوا بيرموا الهالك بتاعه من كسر الرز، فعادوا تدويره ان هو يبقى في النودلز. فلما بقى نودلز منعوا خالص استخدام الرز وبقوا يستخدموا النودلز. يبقى صنعوا كسر الرز نودلز، عادوا استخدامه وتدويره تاني. فهنا احنا يعني كسبنا حاجة ان احنا النودلز الموجودة اللي من الرز ممكن ان احنا نستخدمها من كسر الرز بدل ما كان بيأكلوه هناك او بيرموه زي ما بيقولوا كعلف يعني.
2: طيب اذا هذا هي بقايا وتدوير الباقي من الأطعمة. وطبق الباتاي. طب قولينا كيف ممكن نعمله وإلى ماذا نحتاج؟ ندخل بالتفاصيل الآن.
3: والله المكونات الأساسية بسيطة جدا، احنا بنقول نودلز الرز، جمبري أو فراخ، بيض، فول سوداني، صوص التمر.
2: شوي يا أستاذتي.
3: نكتب نودلز الرز. أوكي، جمبري أو فراخ، البيض، فول سوداني، صوص تمر هندي، ليمونة.
2: صوص تمر هندي بيستخدموها هؤاس.
3: طبعا نعم. عشان كده هو قريب لينا احنا كشرق
2: فعلا. قلتي صوص تمر هندي. طيب غير صوص تمر هندي.
3: طيب انا عايزه بس اقول جمله علشان تبقى عارفين الطعم الطبق ده، واحنا بنوصفه حلو وحادق وحار في معلقه واحده. يعني شايفاه. فاحنا هنتكلم بقى 200 نودلز عليهم 200 جرام بروتين، 3 معالق صويا صوص، 2 معلقه صوص تمر هندي، 1 معلقه سكر بني، وعصره ليمونه. بقى يفضل معانا 2 بيضه، 2 فص ثوم، وحبه او حفنه فول سوداني مجروش، وبصل اخضر.
2: فول سوداني مبروش، مش انه زي ما هو.
3: لا لا لا لا، مبروش، وبصل اخضر، وكزبره خضراء للتزيين، ده اختياري في الاخر، وطبعا زيت للقلي. طيب نعمل الطريقه معانا. هنحط طبعا النودلز في ميه دافيه 10 دقائق. 10 دقائق ده مش بنغلي، احنا بنحطها في ميه مغليه او دافيه 10 دقائق. نكون شوحنا
2: بس النودلز اللي حاطينها احنا، النودلز العريضه مش النودلز لان في رقيقه زي
3: العريضه. لا لا لا لا لا، العريضه. هنشوح الثوم مع الجمبري او الفراخ على نار عاليه، هنطلعهم في نفس الطاسه. شوف احنا مش هنتعب حد. هنقلي البيض ونقلبه زي مع النودلز بقى، وهننزل عليه الصوصات الموجودة.
2: بس لحظة، البيض لما بنقلبه لحاله مش مع الجمبري؟
3: لحاله الأول لحاله، وبعدين ننزل عليه،
2: بعدين نضيف الجمبري والتوم
3: وننزل عليه النودلز اللي احنا كنا حاطينها في مية دافية. وبعدين نحط السوداني والبصل الأخضر ونقدمه مع رشة ليمون كده على الوش. يا سلام، احنا كده عندنا السبايسي، الحار والحلو والحادق.
2: وقولي لي السكر امتى بنحطه؟
3: بنحطه مع الصوصات. صوص التمر احنا حطينا 3 معالق صويا صوص، 3 معالق صوص تمر هندي، ومعلقه سكر بني. ده الصوص. طيب. حتى انا بفضل ان انت تقلبي ده كله، السائل كله بره، ونضيفه مره واحده، يبقى دوبنا معلقة السكر من الخارج.
2: نعم، سكر زائد صويا زائد تمر هندي، مش هيك؟
3: بالضبط بالضبط هيك.
2: طيب قلتي لي ايش بنعصر اخر شيء لما نحط البصل؟ نعصر ليمون شيء؟
3: نحط عصرة ليمونة كده من على الوش، ونحط كزبرة، وطبعا
2: الكزبرة بتعطي طعم زاكية.
3: جدا. ولو في كمان براعم البازيلا او براعم الفاصوليا يا تجنن.
2: البراعم
3: البراعم وطبعا دي بتفيد صحيا اكيد في الامعاء يعني. جرثومة المعدة تقضي عليها طبعا, هتبقى مفيدة
2: بس
3: جدا.
2: بس سهل نلاقي البراعم شيف؟
3: بقى انا قلت, انا عشان كده قلت لو لقينا البراعم, لو لقينا نساء, هو طبعا عندهم البراعم متواجدة, لكن انا بقول لو لقينا هتعمل
2: صحيح
3: بتكون بالضبط عشان كده. لكن احنا كزبرة حلوة يعني, هتبقى طعم حلو قوي وتسع عالي.
2: نعم, الا اذا في محلات مثلا بتبيع المواد الأسيوية ممكن بنلاقي هاي البراعم,
3: ممكن يتواجد فيها. وممكن حاجة تانية عشان نقول إيه, اللي عندوش تمر هندي أو يعني في تمر هندي ساعات الدبس بيبقاش موجود, إحنا في دبس تمر عندنا, هو
2: دبس تمر هندي,
3: دبس التمر بتاعنا, التمر
2: التمر العادي
3: التمر العادي يعني ما عندناش دبس التمر, نستخدم الدبس التمر الهندي.
2: بس التمر الهندي
3: تمر
2: اللي هو حامض على حلو التمر,
3: احنا هنحط صح, هنحط ليمون, هنحط ليمون
2: بقى, دبس التمر عرفتي علي بيكون شوي حلو.
3: ايوه بالظبط كده. فاحنا نحط بقى ليمون, ما احنا قلنا احنا التناسق في الثلاث مذاقات مع بعض
2: صحيح. وفعلا اتحفتينا وراح اجربها لانه انا بحبه هذا الطبق.
3: ولا متطرقه ولا متطرقه,
2: وراح اقول لك
3: جدا وسريع.
2: تمام
3: سريع وخفيف, واحنا داخلين على الصيف كمان,
2: وفعلا لفصل الصيف بيكون كتير طيب هذا الطبق. الباتاي, ولما تروحي على المطاعم اصلا بتدفعي مبلغ كبير, وليش احنا بنجيب وانظف واطيب, وانت بتحط المواد اللي بتحبيها.
3: الله يرضى عليك, وجميل جدا, وكمان الاطفال بتحبه جدا, خاصه احنا زي ما قلنا احنا في مصايف والبحر, احنا محتاجين حاجات خفيفه ما نقفش على النار كتير. احنا صحيح. كل المده الزمنيه بتاعتها هتبقى 8 دقائق, ومفيده
2: بنفس الوقت, لانه كله سريع وطيب في الاخير. شكرا لك, شكرا جزيلا شيف.
3: أنا اللي شكرا ليك, وتبلي مشتاقين لأن احنا نسمع صوتكم,
2: وأن أنت كمان إن شاء الله في حلقات أخرى. شكرا لك الشيف رشا هيكل المتخصصة بالمطبخ الأسيوي. شكرا لك,
3: شكرا لك.

0: إذن وصلنا الآن إلى موقع مونت كارلو الدولية وانضمت لنا الآن خلود. صباح الخير خلود.
1: صباح الورد نعمات.
0: كل شيء تمام؟
1: كل شيء تمام بعد الوصفة اللذيذة اللي قدمتونا إياها.
0: شفتي رح يكون طيب.
1: نعم.
0: إذن دعينا نبقى في الاتحاد الأوروبي وسنتحدث عن حظر منتجات الإسرائيلية، المستوطنات الإسرائيلية. هل يقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوة غير مسبوقة بحظر هذه المنتجات؟
1: نعمات في الحقيقة هي للمرة الأولى
0: هناك مشكلة يعني ما بين الاتحاد الأوروبي
1: انقسام. نعم. نستطيع القول ولكن رغم ذلك يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ثلاثة خيارات للتعامل مع واردات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة: فرض تراخيص استيراد أو رسوم جمركية مرتفعة أو التوجه لحظر كامل لاستيراد هذه المنتجات الصادرة من المستوطنات. لكن كما قلنا الانقسام بين الدول الأعضاء قد يعرقل أي قرار، إذ يتطلب حظر الاستيراد دعم أغلبية كبيرة وربما إجماعا كاملا بحسب المفوضية الأوروبية. ورغم أن إسبانيا وإيرلندا سبقتا باتخاذ خطوات مماثلة أحادية، يتوقع أو يتوقع دبلوماسيون أن ينتهي اجتماع بروكسل دون قرار حاسم، مع استمرار اعتبار الاتحاد الأوروبي لهذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. غير قانونية، ولكن ليس هناك إجماع على حظر الاستيراد.
0: إجماع على حظر الاستيراد لأن هناك بلاد منقسمة طبعاً، ليس هناك قرارات يعني متفق عليها. طيب، قرار غير مسبوق ومثير للجدل في ألمانيا يوجه نحو معاقبة من ينكر حق إسرائيل في الوجود بالسجن. ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، ألمانيا أثارت الجدل مؤخرا كثيرا بكثير من القرارات في الحقيقة نعمات، كان آخرها حظر استخدام رمز البطيخ على سبيل المثال.
0: نعم، نعم، نعم.
1: أو المثلث المقلوب أو على الأقل رمز حنظلة،
0: وأنه
1: رمز معادية للسامية. نعم، ولكن مشروع القانون الجديد أيده مجلس الشيوخ الألماني ينص على معاقبة كل من ينكر علنا حق إسرائيل في الوجود أو يدعو
0: خطير.
1: إلى حلها. العقوبة نعمات هي بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية، بانتظار مناقشة هذا القرار في البرلمان بالتأكيد بعد العطلة الصيفية.
0: ربما هذا يعود إلى الشعور ب...
1: نعم، هناك بالتأكيد
0: شعور بكيف نقول ذلك،
1: المسؤولية التاريخية.
0: مسؤولية
1: ربما
0: تاريخية.
1: نعم، هناك كثير من الجدل الأثير حول هذا القانون أو مناقشته على منصات التواصل الاجتماعي بين من رأى فيها أن ألمانيا تكفر عن ذنب تاريخي بطريقة غير معقولة أو منطقية، وبين من يرى أنها
0: هي عدة مواقف قامت بها هي للتكفير.
1: نعم، هذا آخرها هو. نعم. هذا آخره في الحقيقة، ولكن مؤيدو القانون بالتأكيد يروا أنه يعزز مكافحة معاداة سامية. لكن مركز الأبحاث في البرلمان الألماني، منظمة العفو الدولية والكثير من المنظمات الحقوقية تشير إلى أن هذا القانون واعتماده وتطبيقه أو العقوبة المنصوص عليها قد ينتهك أيضا حرية التعبير والدستور في وقت تتعرض فيه برلين أصلا لانتقادات متزايدة بسبب موقفها من الحرب في غزة وقيودها على كل الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين.
0: يعني هناك أيضا كما نعلم يعني ارتفاع لليمين المتطرف والنزيء، يعني عودة
1: نعم حزب البديل من أجل البديل. ألمانيا يتصدر. نعم. في استطلاعات الرأي ويبني خريطته الانتخابية وقاعدته الجماهيرية. هناك توجه يبدو أن باتجاه اليمين المتطرف في أوروبا،
0: في أوروبا بشكل. نعم. عام يعني. نعم. نرى في فرنسا هناك مخاوف من الانتخابات القادمة.
1: نعم،
0: يعني
1: الانتخابات القادمة أيضا اليمين المتطرف، يعني بالرغم من كل الجدل ومن كل الإجراءات القضائية التي تواجهها مارين لوبين، ولكن أيضا يتصدر في استطلاعات الرأي.
0: دعينا نذهب الآن لشيء ربما أخف، والعالم كله متجه إلى أمريكا وإلى البلدان المستضيفة لكأس العالم
1: وإلى المواجهة المنتظرة اليوم.
0: الليلة منتخب فرنسا يتحول إلى محور جدل سياسي وعنصري قبل نصف نهائي كأس العالم. شو أحدث التصريحات اللي طالت المنتخب؟
1: نعمات، هي كثيرة منذ بداية هذا المونديال كما رصدنا وكما تابعنا، ولكن قبل مواجهة فرنسا وإسبانيا المرتقبة اليوم مساء في نصف نهائي المونديال، أشعل رئيس الوزراء الإسباني هذه المرة الأسبق
0: وليس الحالي للتحديد، فعلا
1: للتحديد والتخصيص والتأكيد. نعم. ماريانو راخوي موجة غضب بعد قوله أن المنتخب الفرنسي يضم لاعبين على مستوى عال جدا لكنه دون فرنسيين. إذن هي
0: نعم، هو ليس منتخب فرنسا،
1: ليس منتخب فرنسي. نعم، هي تصريحات وصفت في فرنسا بأنه عنصرية، رد عليها زعيم الاشتراكيين قبلا أوليفييه فور بالقول إن المنتخب الفرنسي لا يضم سوى الفرنسيين وفرنسا ليست أمة أثنية، فيما أكدت السفارة الفرنسية في مدريد أن جميع لاعبي المنتخب يحملون الجنسية الفرنسية بطبيعة الحال بالتأكيد، وأن 23 من أصل 26 لاعب ولدوا في فرنسا بالفعل. إذن ينضم رئيس الوزراء الحالي الإسباني بيدرو سانشيز إلى منتقدين هذه التصريحات ويكتب ليفز الأفضل ولا تهزم العنصرية، ربما هو أجمل تعليق.
0: نعم
1: من
0: هو ضد العنصرية، لما تحدث نعم رئيس الوزراء نقول له رئيس الوزراء السابق
1: نعم
0: وليس الحالي
1: يقول وكتب على منصة أكس ليفز الأفضل ولتهزم العنصرية.
0: فعلا نحن مع الذي يلعب لعب نظيف، لعب جميل، وإن شاء الله يتحفون الليلة.
1: أتوقع أن تكون مباراة نارية
0: أكيد.
1: أريد أن أكون حيادية ولكن سأكون سعيدة مهما كانت النتيجة هذا المساء.
0: راح نشوف اليوم من سيفوز بكأس العالم، يعني يكون أكيد كل العالم تكون الأنظار موجهة هذه الليلة لهذه المباراة
1: التي تتزامن أيضا مع احتفالات العيد الوطني في فرنسا.
0: من أجل ذلك يا أما الفرنسيين راح ينبسطوا يعني. يا إما راح نشوفهم ببكوا وما إلى ذلك. خلينا نشوف اليوم ما الذي سيحدث.
1: نترقب مباراة اليوم بالتأكيد، كل التغطية المباشرة على موقع مونتيكا
0: أكيد الدولي. أدخل للموقع تجدون كل هذه التفاصيل. نبقى في المونديال ولكن نعود إلى الوراء قليلا، وبالتحديد كيف انطلقت بطولة كأس العالم الأولى يعني قبل نحو قرن، عندما كان اللاعبون يسافرون بسفن البخارية وبرتدوا القبعات، وشفنا كيف كانوا يلبسوا لبسهم يعني حتى ليس يعني بعيدا لما كان بلاتيني، حتى ليس بعيدا يعني كانت الشرطة تبعتهم أطول والأمور نعم. كلها كان مختلف، الوضع كان مختلف.
1: نعم الكود كان مختلف سواء للمونديال سواء للملابس،
0: اللعبة كانت مختلفة، أجسادهم كانت مختلفة.
1: نعم في الحقيقة نعمات، هذا المقال المنشور على الموقع يعود بنا إلى المونديال الأول عام 1930 إلى زمن مختلف تماما حيث
0: أكيد.
1: أقيمت أول بطولة لكأس العالم في الأوروغواي وسط أزمة الكساد الكبير. إذن لم تكن هناك تصفيات كما هي الحال الآن، بل كانت المشاركة متاحة لكل من يستطيع الوصول إلى الدولة المضيفة، حتى أن على سبيل المثال منتخبات أوروبا استغرقت أسبوعين في رحلة بحرية لعبور المحيط للوصول إلى الملاعب. إذن البطولة شهدت ولادة ملعب سنتيناريو لم أخطأ اللفظ الشهير، بينما ضاعت على مصر فرصة المشاركة التاريخية لأول مرة في المونديال بعد أن وصلت إلى ميناء مرسيليا لتجد أن السفينة قد أبحرت بالفعل قبل وصول المنتخب المصري بسبب عاصفة كانت أنذاك. إذن رغم كل هذه التحديات نعمات، حضر أكثر من نصف مليون متفرج هذه البطولة، والتي ولدت لاحقا أو تحولت لاحقا إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. الكثير من التفاصيل المشوقة والممتعة بالتأكيد موجودة في المقال المنشور على الموقع.
0: فعلا بهمنا جدا يعني نقرأ هذا هذا هذا الخبر اللي كتبته واللي هو جميل جدا، ونتعرف طبعا على كأس العالم وكيف ولد كأس العالم. ولكن أعجبني مصر، إنه مصر من الدول السباقة إذن في كأس العالم.
1: نعم حاولت الوصول،
0: حاولت الوصول تصوروا قبل قرن و وشفناها ترفع الرأس هذا هذا العام فعلا برفع الرأس. شكرا لك خلود،
1: شكرا جزيلا نعمات،
0: إلى اللقاء،
1: نهارك سعيد،
0: شكرا لك.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونت كارلو الدولية.
2: تمام 10 بتوقيت باريس. عودة للزميلة ريتا خوري في نشرة أخبار هذه الساعة. إليك مجددا ريتا.
3: شكرا حنان، ونبدأ النشرة بالعناوين. نواب إيرانيون سيقدمون مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز، وضربات أمريكية جديدة على إيران. حبس الأنفاس في نصف نهائي ناري بين فرنسا وإسبانيا. عرض عسكري فرنسي ضخم اليوم في اليوم الوطني، مثقل بالرسائل السياسية في ظل التوتر الأوروبي مع روسيا.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: استأنفت القوات الأمريكية غاراتها المكثفة ضد إيران لليوم الثالث على التوالي، بعد ساعة من إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة بصفتها حارس المضيق ستفرض الحصار على المرافق الإيرانية وتسيطر على الملاحة في مضيق هرمز، وتفرض رسوما عالية على السفن التي تعبر المضيق تصل قيمتها إلى 20% من قيمة حمولات هذه السفن. عن قدرة القوات الأمريكية السيطرة عسكرياً على مضيق هرمز، سألت مونت كارلو الدولية العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. نستمع إلى إجابته.
4: أنا لا أرى أن هناك قدرة أمريكية بالسيطرة عسكرياً على مضيق هرمز، طالما أن إيران ما زالت تمتلك قدرات جوية بالمسيرات التي تملكها، وكذلك هي يعني دفاع عن هرمز اعتبر بإيران هو أهم بكثير من دفاع عن باقي الأمور التي لم تحسم بعد. لذلك حصر هذا الموضوع بمضيق هرمز، إيران لن تتخلى عن هذا المضيق حتى لو كانت تستخدم كافة قدراتها العسكرية، حتى لو كان هناك لا يوجد توازن بين القوى العسكرية الغربية مع إيران. لذلك الموضوع لا أرى أنه يحل عسكريا، بل ممكن أن يتجه إلى إعادة الحصار على إيران كما فعل الرئيس ترامب سابقا، ومنعها من توريد بترولها حتى تخضع لوضع هرمز إلى ما كان ما قبل العمليات العسكرية ضد إيران.
3: ناجي ملاعب العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي كان متحدثا لنضال شقير. إلى ذلك، سمع دوي انفجارات في المنامة صباح اليوم بعد إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات منذ الفجر، مع تحذيرات تدعو المواطنين والمقيمين توجه إلى أقرب مكان آمن. بينما الجيش الأردني أعلن اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي، أعلن اليوم أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز على خلفية التوتر القائم مع الولايات المتحدة بشأن السيطرة عليه. في المغرب، أوقفت السلطات الصحفي الفرنسي المغربي علي المرابط في مطار طنجة لدى وصوله من إسبانيا، حسب ما أكدت زوجته هجيرة بن عدة.
5: علي المرابط أوقف بتهمة نشر معلومات مضللة وتقويض المؤسسات الدستورية، وفق ما أبلغ به زوجته في مكالمة هاتفية أعقبت توقيفه بمطار طنجة لدى وصوله من إسبانيا. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه نقل إلى الدار البيضاء للاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل عرضه على النيابة العامة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب المدعي العام. ويعد المرابط البالغ 66 عاما أحد أبرز وجوه الصحافة المستقلة في المغرب، ويقيم منذ سنوات في مدينة برشلونة الإسبانية، وسبق أن منع من ممارسة العمل الصحافي بين عامي 2005 و2015 إثر إدانته في قضية مرتبطة بتصريحات حول الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر في ملف يتصل بقضية الصحراء الغربية. كما أغلقت صحيفته دوما ودوما ماجازين عام 2003 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات قبل الإفراج عنه بعفو ملكي عام 2004.
3: وإلى الرباط يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكور يوم الأربعاء والخميس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب، تمهيدا لاحتمال زيارة الملك محمد السادس إلى باريس. يترأس إيمانويل ماكرون اليوم لآخر مرة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، وهو أكبر حشد عسكري على الإطلاق منذ 80 عاما. مراسم ضخمة تفرض مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها لاسيما الدول الأوروبية، عرض ضخم ابتدأ منذ قليل في جادة الشانزليزي بهدف إبراز إعادة تسليح فرنسا واستقلاليتها الاستراتيجية والصحوة الاستراتيجية لأوروبا وفق قصر الإليزي. يحبس مونديال كرة القدم 2026 أنفاسه هذا المساء مع انطلاق دور النصف النهائي بمواجهة تجمع بين الهجوم الفرنسي المرعب ومنتخب إسبانيا صاحب المهارات الفنية العالية. كثير من المراقبين يرون أن تشكيلة إسبانيا تملك الجودة اللازمة، لكن عليها إيجاد طريقة لإيقاف هجوم فرنسا. شكرا لكم، نلتقي بعد قليل.
2: شكرا ريتا خوري.
0: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.
2: دائما على أثير مونت كارلو الدولية، ونستمر بمشوارنا لهذا اليوم حتى الساعة 11 بالتوقيت الفرنسي. حنان، سنكون في نهاية اللقاء مع مساحة حرة مع الدكتورة والفنانة التشكيلية شيرين البارودي التي تعد من الأصوات البارزة في الفن التشكيلي المعاصر.
6: بالإضافة لمساحة حرة سنكون قبل ذلك مع الزميل وديع فيعاني وكواليس المونديال.
2: فعلا، هل وديع معنا؟
0: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
6: يس، المحطة الحاسمة خلال هذا المونديال بعد اكتمال ربما المتأهلين إلى نصف النهائي. فرنسا حجزت مقعدها نعمات بفوز مستحق على المغرب.
2: نعم،
6: وسبق وحكينا عن كل هذه الأمور.
2: نعم نعم نعم. اليوم مباراة حامية الوطيس إذا صح التعبير ستكون ما بين فرنسا وإسبانيا. صباح الخير وديع، أليس كذلك؟
7: صباح النور أحباب كثير.
8: الوطيس شوف طلعت لك كلمة من المعجم يا وديع.
7: لا لا تتخذها تتخذها
2: تتخذها لغة عربية.
7: برافو
2: صح؟
7: لا لا تستخدم في عالم كرة القدم، ولكن تبقى غريبة بعض الشيء.
2: أكيد.
7: كيف الأحوال؟
2: الحمد لله تمام تمام. اليوم إحنا متحضرين للقاء، وأكيد كل فرنسا ستكون اليوم في اللقاء، خاصة اليوم يعني اليوم تحتفل فرنسا بالعيد الوطني 14.
8: قد يكون فالخير على المنتخب الفرنسي يا وديع، شو رأيك؟
7: ممكن ممكن ممكن بطبع اليوم العيد الوطني الفرنسي، ولكن المباراة مقامة بعيدا جدا ربما عن هذه الأجواء.
2: أكيد.
7: في دالاس هناك ستقام هذه المباراة الأولى من الدور نصف النهائي بانتظار الثانية غدا بين إنجلترا والأرجنتين.
2: أكيد. طيب خلينا نتحدث قليلا عن لعبة هذه اللعبة هذا المساء. يعني ديديا ديشان أكيد تحدث عن هذا الموضوع، ومدرب الفريق الإسباني أيضا تحدث عن هذا الموضوع، تحدث بأنه سيهاجم، وكل الأخطاء التي قام بها بالمباريات وفريقه الذي قام بالمباريات السابقة سيحاول طبعا أنها تكون غير موجودة أو أنه يخفف منها. هل هناك أخبار عن هذا الموضوع، عن ما سيحدث هذا المساء؟ حدثنا.
7: بالطبع مباراة مهمة جدا على أساس مذكر بالطبع. دائما من لا يتابع كرة القدم الفوز ضروري بالطبع من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، ومن أجل ذلك المنتخب استعد بشكل جيد وصل إلى دالاس أمس، ومن أجل هذا اللقاء المنتخب الفرنسي حتى الآن فاز بكل مبارياته في الدور الأول ضد السنغال ضد العراق ضد النرويج ثم في الأدوار الإقصائية السويد باراغواي والمغرب. بالنسبة للمنتخب الإسباني كان بدأ بمباراة تعادل ضد الرأس الأخضر قبل أن يتغلب في مبارياته التالية حتى اللقاء الأخير ضد بلجيكا 2-1. ما هو ملفت هو أن ربما نتائج المنتخبين مختلفتين حتى الآن. المنتخب الفرنسي بدأ بقوة منذ البداية، ما المنتخب الإسباني تحسن من مباراة إلى أخرى، بدأ ببطء مستعيدا لامين يامال. هذه نقطة مهمة جدا، هذا الداعب الشاب الواعد جدا، هو أكثر من واعد حقيقة، هو من بين أفضل اللاعبين في العالم، وإن هو يبلغ فقط 19 من عمره، احتفل بعيد ميلاده أمس أمس.
9: نعم صحيح
7: بالفعل، وهذا اللاعب سيعتمد عليه كثيرا. في بداية البطولة كان وصل إلى الولايات المتحدة مصابا، والآن هو تعافى بشكل جيد، رأيناه يتحسن من مباراة إلى أخرى، في المباراة السابقة ضد بلجيكا وصل إلى أفضل مستوياته. المنتخب الإسباني يعتمد على لعب جماعي معروف طبعا به، معروفة به الكرة الإسبانية منذ سنوات طويلة. في مواجهة منتخب فرنسي تغير كثيرا وفاجأ جميع حقيقة، يعني قبل عامين فقط في بطولة أمم أوروبا المنتخب الفرنسي كان على عادته
9: ولكن يعني كان صحيح، بس
7: تحول بشكل استثنائي.
9: نعم يعني وضعه مع لقائه الأخير مع إسبانيا لم يكن جيدا بالنسبة للفريق الفرنسي، ترك يعني ربما مرارة، والآن ربما سيكون
8: ولكن يبقى بطل أوروبا يعني في النهاية بتبقى يعني
9: نعم، ولكن ربما
8: سيكون الفريق الفرنسي
9: سيكون أفضل، ربما اللقاء اليوم سيحاولوا أنهم يتغلبوا عليه، وخاصة ديدي ديشان قال أن هناك سيكون الهجوم الثلاثي اللي كنا بنعرفه وبننتظره.
8: نعم في هذا الإطار وديع، في هذا الإطار يعني المواجهة حسب كلامك وحسب ما يقال تبدو متكافئة، لكن التفاصيل الصغيرة قد تحسن بطاقة التأهل إلى النهائي. ما هي نقاط القوة التي تمنح إسبانيا القدرة على إيقاف خطورة كيليان مبابي ولي زيد ديمبلي؟ كل هذه ما شاء الله يعني هم أكثر من 10 هم أكثر من 4 مش بس 3.
7: صحيح هناك كما نعلم في فرنسا هناك رباعي هجومي، هناك ثلاثي معروف لتخو موسكوتا كما هو معروف وزائد واحد نعلم لتخو موسكوتا هم 4 دائما والرابع ممكن يكون دوي أو باركولا، ولكن الثلاثي ذكرتيه مبابي ديمبلي أوليسي يخسروا الجميع. كيليان مبابي لاعب استثنائي يلعب مع ريال مدريد منذ موسمين، يسجل الكثير من الأهداف، وإن كان فريقه ريال مدريد لم يحقق أي لقب خلال وجوده حتى الآن. عثمان ديمبلي من ناحيته مع باريس سان جيرمان توج بلقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، وكان أفضل لاعب في العالم العام الماضي، حاز على جائزة الكرة الذهبية، وما زال يتألق ويسجل يعني خلافا لعادته يسجل الكثير من الأهداف في هذا المونديال. مايكل أوليزي هو الوفد الأخير إلى هذا الهجوم الفرنسي، لاعب موهوب جدا يلعب مع فريق بايرن ميونخ، ورأيناه يتألق من الناحية الفنية، هو المايسترو في هذا المنتخب الفرنسي. لمواجهة هذا الثلاثي أو الرباعي طبعا مهمة المنتخب الفرنسي الإسباني لن تكون سهلة، ولكن رأينا من الناحية الدفاعية منتخب إسباني صلب جدا يستعد صحيح لم يتلقى سوى هدف واحد في 6 مباريات، تصوري في المباراة الخمس الأولى لم يتلقى أي هدف، في المباراة الأخيرة أمام بلجيكا تلقى هدف واحد سجله البلجيكي دوكتلار. وهذا المنتخب الإسباني إذن رأيناه بالإضافة إلى عفوا مهارته الفردية والجماعية هناك قوة دفاعية استثنائية صلبة جدا، مكونة طبعا من رباعي الدفاع، ولكن مكونة أيضا من وسط ميدان صلب مع لاعب الارتكاز وهو قائد المنتخب الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الذي كان حاز هو على جائزة الكرة الذهبية تحديدا قبل موسمين عندما توج منتخب إسبانيا بلقب الأوروبي، كان ذلك في ألمانيا عام 2004، كان فاز في النهائي على إنجلترا، ولكن قبل ذلك كان تغلب على المنتخب الفرنسي. إذا المنتخب الإسباني صلب دفاعيا، تضاف هذه الميزة
9: هي إلى المشكلة.
7: كل أصبحت مشكلة ربما للخصوم صحيح، ولكن تضاف هذه المسألة إلى كل المهارات الفردية والجماعية التي يتميز بها المنتخب الإسباني منذ سنوات في جميع خطوطه في وسط الميدان وبشكل خاص فيها الهجوم. يتميز هذا المنتخب الإسباني أيضا بأنه ليس لديه هداف كما هو حال منتخب فرنسا، كما هو حال المنتخبات الكبيرة الأخرى، رأينا إنجلترا، رأينا الأرجنتين مع ليونيل ميسي بالطبع، ولكن إسبانيا ليس له هداف، يلعب مع مهاجم وهمي كما يقولون في عالم كرة القدم، يعني هو ليس مهاجم صريح، ليس هداف، ولكن يساهم بطريقة أخرى في اللعب الجماعي الإسباني، هو اللعب ريال سوسيداد أويارزابال.
8: هل هذا معناه أنه مفتاح اللقاء سيكون وسط الميدان يعني خلال مباراة إسبانيا؟
7: هذه إمكانية، هذا احتمال يتحدث عنه الجميع صحيح. وسط الميدان، معركة وسط الميدان مختلفة، يعني مع طريقتي لعب مختلفتين تماما بين فرنسا وإسبانيا. تحدثنا عن رودري إلى جانبه بيدري لاعب برشلونة، الذي هو لاعب استثنائي، وهناك تكامل بين لاعبين، وإن كان بيدري مثلا لم يكن أساسيا في المباراة الأخيرة، كان إلى جانب رودري في المباراة السابقة، ولكن في المباراة الأخيرة استخدم فابيان رويس لاعب باريس سان جيرمان بأسلوب مختلف بعض الشيء، وربما سيكون هناك خيار بين اللاعبين إلى جانب رودري. ثنائي وسط الميدان في فريق في المنتخب الفرنسي مكون من أدريان رابيو، لاعب
9: رابيو مهم جدا وبالعكس ممتاز لا نتحدث عنه، ولكنه يلعب بشكل كبير بشكل قوي ومهم.
7: صحيح، يأتي بإضافة كبيرة في وسط الميدان، إلى جانب على الأرجح في هذا اللقاء أوغيليان تشواميني لاعب ريال مدريد، الذي غاب عن آخر مبارتين بسبب إصابة، عوضه لاعب فريق روما مانو كوني بشكل ممتاز أيضا، ولكن العودة أوغيليان تشواميني متوقعة، خاصة هو طبعا لاعب ريال مدريد كما ذكرنا، لاعب يلعب في الدوري الإسباني ويعرف كل هؤلاء اللاعبين في المنتخب الإسباني. ولكن عندما تحدث عن وسط الميدان، طبعا هناك من هو على الورق لعب يلعب في وسط الميدان، ولكن أيضا هناك كل من يساهم في هذا المكان، يعني في وسط الميدان بين الدفاع والهجوم، الجميع يساهم، يعني لأن الجميع في الكرة القدم الحديثة الجميع يهاجم، الجميع يدافع، والجميع يتحول إلى سند لوسط الميدان خلال العمليات الدفاعية بشكل خاص.
8: نعم، إذا سنتوقع أن تتأهل فرنسا إلى النهائي، نعمات ووديع، فمن سيكون المنافس في نظرك وديع الأصعب لها؟ الأرجنتين أم إنجلترا؟ طيب أنا هذا توقعي يا نعمات. طيب. هو توقعي أنا. طيب. أنت مالك في الموضوع؟
9: توقعي.
8: طيب إذا تأهلت فرنسا إلى النهائي، فمن سيكون المنافس الأصعب لها يا وديع مع تحليلك لكل هذه المباريات؟ في توقعات أكيد.
7: المباراة بين إنجلترا والأرجنتين غدا في أتلانتا في ولاية جورجيا أيضا ستكون صعبة، أول مباراة تصوري، سنتحدث عن ذلك ربما مطولا أيضا غدا، ولكن أول مباراة ليونيل ميسي ضد منتخب إنجلترا مع المنتخب الأرجنتيني، لم يسبق له أن واجه المنتخب الإنجليزي أبدا في حياته. نعلم أن المنتخبين هناك منافسة شديدة، هناك خصومة، هناك عداوة،
9: وضع سياسي ليس كذلك، يعني
7: أسباب سياسية صحيحة نعمت منذ الثمانينات وحرب الملوين أو الفولكلاندز حينها، ونتذكر أيضا رياضيا على أثر ذلك في الثمانينات كيف تغلب المنتخب الأرجنتيني على منتخب إنجلترا بفضل يد، باليد سجل ديغو مارادونا اللاعب الأسطوري بيده في المنتخب الإنجليزي، حينها لم يكن هناك فار، لم يكن هناك مراقبة فيديو، مساعدة الفيديو للحكام، واحتسب الهدف وتمكن من أن يفوز المنتخب الأرجنتيني ويتأهل، وفيما بعد يتوج باللقب، على كل حال يخوض يبلغ المباراة النهائية.
9: نعم.
7: وهناك عداوة مع المنتخبين، آخر لقاء لهما عالميا كان في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. وليونيل ميسي كما ذكرت وهو يلعب مع المنتخب الأرجنتيني منذ أكثر من 20 عاما لم يسبق له أن واجه منتخب إنجلترا. إذن فرصة الآن
8: وطيس كما قالت نعمات.
9: حامد
8: الوطيس.
7: نعم
8: هيكون حامل وطيس يا صديقي.
9: فعلا هاي شوف مباريات اليوم ومباريات غدا ستكون يعني مباريات صعبة لأنه كل فريق بده يحاول إنه يوصل النهائي لأنه هاي يعني كل تعب.
7: لا أكيد أنا أعتقد نعمات أنا من رأيك يعني أعتقد أن المواجهة بين إسبانيا وفرنسا أصعب بكثير من المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين.
9: يعني كان نهائي اليوم كان نتمنى يكون نهائي
7: لأن من ناحية الجاهزية البدنية أعتقد أن الأرجنتين وإنجلترا لعبا كثيرا خضاء التمديد إلى آخره هناك ربما عدة عوامل تدخل بينما بالنسبة لفرنسا وإسبانيا يبدو وكان المنتخبين وصلا إلى هذا الدور وهم مستعدين تماما لخوض هذا اللقاء المصيري نهائي قبل الأوان ربما ولكن ولكن
8: سنرى يا وديع
7: المنتخب الفرنسي جهز ربما عانى بعض الشيء أمام المغرب من الناحية الحرارة المرتفعة التي كانت في تلك المباراة.

0: والسعودية نأت بنفسها عن الحرب ولعبت دور مهم جدا في خلق المصالحة، في خلق تهدئة الحرب، في الدفع إلى اتفاق المبادرة، يعني مبادرة التفاهم. لكن الآن الإدارة الأمريكية تضغط، والإسرائيليين لاعبين دور كبير جدا في هذا الجانب لاستمرار الصراع وتصريع الصراع، وكل ما يهمهم أن دول المنطقة تخوض الصراع. يعني ما يهم الأمريكان والإسرائيليين الآن أن العربية السعودية ودول الخليج تصبح طرف في الصراع، وإذا دخلت العربية السعودية ودول الخليج في الصراع فالكارثة كبيرة، ليس فقط على إيران واليمن وإنما أيضا على هذه الدول نفسها، وهي أيضا مستشعرة هذه الخطورة، لكن تدفع إلى هذا الاتجاه بضغط أمريكي كبير جدا.
1: دكتور خطار، السعودية إذا ما أصبحت طرف في الصراع بالتأكيد ستكون الكارثة أكبر، لكن بالنسبة إليك ما هو السيناريو الذي ترجحه؟
2: بالفعل الآن الأرجح هو أن تنتهي المسألة بالخرق اليمني الحوثي مقابل الضربة السعودية المحدودة والرد الحوثي المقنن، لكن هذا يتوقف كثيرا على قبول الحوثي العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل إرسال الوفد للمشاركة في تشييع المرشد السابق ومسألة هبوط الطائرة الإيرانية على أرض مطار صنعاء. إذا كان هناك من تجاوب حوثي لعدم تكرار أمر من هذا النوع، هذا تعد إشارة إيجابية يمكن أن يبنى عليها لإنهاء هذا الموضوع.
1: دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للأستاذ عبد الباري طاهر النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: أنتم في الاستماع دائما إلى الظاهرة، تأتيكم من مونتي كارلو الدولية ومن أخبار السياسة إلى أخبار الثقافة والنشرة الثقافية أعدتها وتقدمها لينا محمود. مرحبا لينا.
3: مرحبا هجيرة. وأبدأ النشرة الثقافية باختيار الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان المقيمة هنا في فرنسا إلى جانب شخصيات أخرى لترقيتها ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي في لو 14 جويلي، العيد الوطني لبلد حقوق الإنسان. الممثلة والمخرجة والمنتجة المولودة في القدس الغربية عام 1981 درست في جامعة هارفارد علم النفس قبل أن تتابع مهنتها في التمثيل وتحظى بالعديد من الجوائز القيمة عن أدوارها المتعددة كجائزة أكاديمي أوورد وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة، وقبل أن تشارك أيضا في لجنة تحكيم كان السينمائية عام 2008، وكانت حينها أصغر المشاركين، كما لها يعود إخراج فيلم نيويورك I love you، وتجدر الإشارة إلى أنها حازت 4 جوائز لدورها في فيلم بلاك سوان ضمنها جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دور رئيسي، وعن أعمالها كلوزر وسونغ تو سونغ وجائزة لا ليجيون دونور أي وسام جوقة الشرف الوطني. تعد تمييز رفيع جدا وأعلى تكريم هنا في فرنسا، أطلقه وأنشأه عام 1802 نابليون بونابارت.

0: من السينما لينا إلى عالم الأزياء.
1: عين مصمم الأزياء الفرنسي أوليفييه غوستان مديراً فنياً لدار باكو رابان الإسبانية ليخلف بذلك جوليان دوسينا، ويعرف عن غوستان الذي تولى إدارة دار بالمان لما يقارب 15 عاماً. يعرف عنه تصاميمه البراقة والجريئة، كما أسند

إليه جون بول غوتيه سنة 2022 مهمة إدارة إحدى مجموعاته، إذ له يعود تصميم فستان بيونسي لحفلة ميت غالا في نيويورك. وتجدر الإشارة إلى أن أوليفييه غوستان صرح بأن الموضة هي تعبير عن المشاعر والهوية والثقة بالنفس، وأيضا تعبير عن جوهرنا الداخلي، وبأن دار باكو رابان مؤمنة بالحرية والتفرد، وقال لتبدأ الرحلة.

0: الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتفي بمهرجان نوماد.
1: نوماد أبو ظبي 2025 يشارك في فعاليات نوماد هامبتونز 2026 من خلال معرض حركات متجذرة لكل من عفراء الظاهري، زهور الصايغ وعز القبيسي، اللواتي سعين لاستكشاف مفاهيم الترابط والإرث والتحول عبر أعمال تنطلق من الذاكرة والمكان والهوية، وتعيد صياغتها بلغة فنية معاصرة، إذ عفراء الظاهري اتخذت الفسيلة وشجرة النخيل رمزا للتجدد والاستمرار الثقافي، أما عصا القبيسي قدمت سلسلة الاستعارة كشكل من أشكال الامتداد للذاكرة الجمعية، بينما زهور الصايغ اتخذت الشعر ورمزيته في الثقافة العربية كأساس لمعرضها الذي يحكي المكان وهويته.

0: موسيقى ظافر يوسف التي أهداها لشيراز لرفيقة دربه زوجته. أنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي.
1: شكرا لك لينا محمود.

0: في إطار الآثار التي خلفتها الحرب في السودان، لجأ مئات الآلاف من السودانيين إلى جنوب السودان بحثاً عن الأمان، إلا أن رحلة اللجوء حملت معها تحديات جديدة كان أبرزها التعليم، ويواجه الطلاب السودانيون صعوبات كبيرة في مواجهة دراستهم بسبب اختلاف اللغة والمناهج الدراسية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية القاسية التي تعيشها الأسر اللاجئة. رغم الجهود التي تبذلها حكومة جنوب السودان والمنظمات الإنسانية، ما يزال الدعم التعليمي محدوداً ولا يغطي احتياجات جميع اللاجئين، مما أدى إلى انقطاع كثير من الطلاب عن الدراسة، بينما تمكن آخرون من مواصلة تعليمهم بعد معاناة كبيرة في ظل محدودية دور الحكومتين وقصور استجابة المنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات. ريبورتاج خالد جبريل.
1: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة أبكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها 5 قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
2: نحن السودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو قروش كتير خالص شديد والله. ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حاسي حاليا والله إحنا جينا لكن مع لقينا جهة اللي بيقدر بقيف معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
1: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم، فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات.
3: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة 7 الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، حولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم أنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكان صعبة شديد معي.
1: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة طلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
4: الطلبة حس حاليا في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما نيجوا هنا في الدولة جنوب السودان يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعه ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في السادسة هنا يرجعه تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعده في الحالات دي يعني.
1: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه لطلاب اللاجئين، باعتبار التعليم ركيزة أساسية والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
0: ليس حنينا بل انهزاما تعنون جمانة حداد مدونتها لليوم.
5: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا، والقذائف جزءا من المشهد العادي، والخوف لغة مشتركة بين الجميع. كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنيناً إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضاً أو ترهيباً بدا الماضي أكثر إشراقاً، حتى لو كان مليئاً بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقاً إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفاً، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنيناً إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقيناً موجعاً بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال الهزيمة هو أن نتوقف عن انتظار ما لم يحدث بعد ونقضي أعمارنا نعبد ما لن يعود أبداً. جمانة حداد.

0: مونتي كارلو الدولية في غزة على الموجة المتوسطة 639 كيلو هيرتز من السادسة إلى السابعة مساء بتوقيت غزة.
1: الثانية من بعد الظهر في استديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذا تذكير بأهم العناوين. إيران وأمريكا تتبادلان الهجمات وتتنازعان على السيطرة على مضيق هرمز، وسلطنة عمان تدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي. التوتر يعود إلى اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بعد قصف مدرج مطار صنعاء. جولة جديدة من المباحثات بين إسرائيل ولبنان في روما. ماكرون يترأس للمرة الأخيرة العرض العسكري في العيد الوطني الفرنسي قبل قمة كروية تجمع فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم. شكرا لكم.

0: على قيم الأخلاق اللي هي فيها الصدق، فيها الشفافية، فيها احترام الآخر، فيها عدم الكذب والمراوغة. احنا دلوقتي بنشوف أزواج بيصوروا زوجاتهم ويهددوهم علشان خاطر لما يحصل الطلاق ما يدفعش النفقة أو ما ينفعش. فاحنا في أزمة أخلاقية دلوقتي، احنا في قوانين الأحوال الشخصية، احنا في أزمة أخلاقية في المجتمع، في أزمة حلال وحرام، في أزمة الصح والغلط. فاحنا محتاجين اني كمان محتاجين ان في الأزمة الأخلاقية دي جزء أصيل منها ان احنا نشتغل على تفتيت هذه الثقافة الذكورية اللي هي للأسف بتزيد دلوقتي داخل مجتمعنا وبتبقى أكثر تعقيدا وبتؤدي إلى مزيد من العنف. النساء بتتعرض دلوقتي داخل أسرها لأشكال متعددة من التهديد من الزوج، بتصل إلى أنه بيهدد زوجته بمساحة الخصوصية ومساحة العلاقة الزوجية الخاصة بينهم وبين بعض. فإحنا محتاجين لعدد من التدخلات، أولا زي ما قلت لي غرز يعني القيم الأخلاقية في المجتمع، تفتيت الثقافة والأطر الثقافية والاجتماعية اللي بتنمط ثقافة التمييز والعنف في المجتمع. محتاجين قوانين للأحوال الشخصية مبنية على فكرة الشراكة والتعاون، مش مبنية على فكرة ان لازم بقى فيه فرد بيسيطر على فرد داخل
1: وكأنك بتقولي وكأنك بتقولي انه موضوع الإدارة المالية داخل المنزل هي مرتبطة بمنظومة كاملة، هي بحاجة
0: بسياق مجتمعي اوسع.
1: نعم.
0: مش دي نتاج اللي بيحصل دلوقتي بتاع انا اخبي فلوسي وهو يخبي فلوسه ونتخانق على الفلوس وما يديش يرديها الفلوس عشان يبقى بيضغط عليها. دي نتاج عن الأزمة المجتمعية اللي أنا بتكلم عنها.
1: أعود إلى سميرة داوودي أخيرا. سميرة داوودي، يعني إذا أردنا يعني تقديم نصائح للأزواج، وأكيد يعني هلأ في كتير أزواج عم بيسمعونا، ماذا نقول لهم فيما يتعلق بالإدارة المالية، بتجنب الخلافات المالية داخل المنزل؟
2: أكيد هلأ رح نعطيهم الزبدة. أول شيء الزواج مؤسسة مشتركة، إحنا الاثنين قررنا بدنا نكمل حياتنا مع بعض، لازم نكون متعاونين. عم بحكي بغض النظر عن أي اختلافات اجتماعية أو ثقافية أو أي شيء، فلازم عشان إحنا نرتب أمور مصروفنا نعمل اجتماع مالي أول كل شهر، نعمل حساب ادخار مشترك. شو اسمه، لازم نقيم 5% من الراتب، لازم 5% 10% قد ما بنقدر نحطه في صندوق للطوارئ. هذا إشي إجباري لازم نحطه عشان ما نضطر نتدين، لأنه بمجرد ما دخل في دين صار علينا عبء أكثر وصار علينا مشاكل أكثر. فعشان نتفادى هذا الموضوع نقيم جزء من المصروف من الراتب عفوا ونخبيه للطوارئ. هلأ لازم نسجل كل تفصيلة. في عنا شغلة اسمها The Power of Small. تبار اسمه هي التسريبات الصغيرة كثير، هاي اللي بتمر علينا في يومنا. يعني بنشرب قهوة كل يوم من محل مثلا معين، بنشتري أكل جاهز مثلا كل يوم، في شغلات مثلا نشتريها كماليات. لازم نعرف دائما الفرق بين what I want what I need. لازم ماذا أريد وماذا يلزمني. بالضبط هذه الشغلة اللي كثير بتوقعنا في مطبات وبتوقعنا في مشاكل مالية كثير كبيرة. لازم دائما الالتزامات ندفعها اول شيء يكون لها حصه الاسد طبعا من الراتب. نوقف الاشتراكات غير المستخدمه، يعني عندي اشتراك انترنت، اشتراك جيم ما عم بروح، كل الناس بتشجع اول السنه بيسجلوا بالجيم بعدين ما بيروحوا، وبنلاحظ انه هاي الاشتراكات تتراكم علينا. فاي اشتراكات مش لازمه فورا لازم نوقفها عشان هاي بتعمل كيف الحنفيه اللي بتنقط شوي شوي بتسرب عنا المصروف. ممكن اذا عائله كبيره نشتري بالجمله، ودائما بحكي لازم الواحد يستثمر بنفسه. لو مشينا مثلا على خطة 70-30، 70% الالتزامات الرئيسية والمصروفات الضرورية والشغلات اللي put on the table، لازم نحط يعني هاي الأشياء مهمة. 30% 10
1: سميرة داوودي
2: 10 استثمار.
1: نعم. اسمحي لي معاذ من نابلس يعني يكتب لنا رسالة ويداهمنا الوقت في نفس الوقت يعني، ولكن أريد أن أقرأها. معاذ يقول، يكتب إلينا يقول: أنا وامرأتي نعمل ونتقاسم المصاريف منذ أكثر من 5 سنوات.

0: ولكن نتقاسم المصاريف بشكل عشوائي والموضوع بصراحة مزعج، ولكن هناك حرج كبير في نقاش الموضوع بيني وبين زوجتي. ماذا نقول لمعاذ سميرة داودي؟ باختصار
1: معاذ لازم تقعد انت وزوجتك وتقعدوا يعني زوجتك وام اولادك مثلا، لازم يكون الموضوع مفتوح بدون حساسيات وبدون اي خجل. هذا بيتكم ومستقبلكم وحياتكم، لازم كل شيء يكون منظم ومكتوب، ما في ابدا حرج. المصاري ما تستحوا منها لانها وسيله مش غايه، هي اداه لترفهنا بحياتنا لنعيش حياه منيحه. اقعدوا اكتبوا على الورق وقلم وكل شيء بنحل ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك سميرة داوودي الخبيرة في التدبير المنزلي، وجاء الشكر الى كل الضيوف الذين كانوا معنا، منى عزت رئيسة مجلس امناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة من مصر، والاستاذ عامر الجواهري الخبير الاقتصادي من العراق. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: قضايا النساء أمام المحاكم في لبنان تحليل بنيوي لمسارات العدالة والحماية، هذا عنوان الدراسة صادرة حديثا عن مؤسستي فيميل وأوكسفام في لبنان. دراسة جديدة ترصد 10 القضايا الواقعية المتعلقة بالطلاق والحضانة والنفقة والعنف الأسري، وتطرح أسئلة حول قدرة النظام القضائي اللبناني على حماية النساء والأطفال. تعليقي حول هذه الدراسة تنضم إلينا غدير حيدر، هي محامية وباحثة مشاركة في الدراسة. نرحب بك أستاذة غدير.
2: يعطيك العافية وشكرا كثير لاستضافتك لنا.
0: أهلا بك أستاذة غدير. بداية، ما الذي دفعكم إلى إجراء هذه الدراسة في هذا الوقت تحديدا؟
2: نابع هذه الدراسة نابع عن معاناة النساء بالمحاكم، عن معاناتها ضد النظام الأبوي، ضد النظام الأحوال الشخصية الموجود بلبنان يلي دايما هو غير منصف لقضايا النساء، ودايما يلي ما بيوليها الأولوية لقضايا النساء. فكان لابد من إطلاق دراسة بتعكس الواقع. يعني بميز هيدي الدراسة هي مش المعلومات القانونية الموجودة فيها قد ما هي مشاركة تجارب نساء حقيقيين عانوا بمحاكم بمسار تحقيق العدالة، احنا قدرنا نعكسها ونبينها بهيدي الدراسة.
0: نعم غدير حيدر، ماذا تكشف لنا هذه الدراسة عن تجربة النساء داخل المحاكم اللبنانية؟
2: إنه التحديات والصعوبات اللي بتواجهها النساء منها حالات فردية، هي مرتبطة بخلل بنيوي بنظام الأحوال الشخصية بلبنان. منلاقي في عنا تعدد مرجعيات قضائية بتنظر عندها، كل مرجعية قضائية عندها الاختصاص. في عنا تفاوت بالمعايير بالنظر أو بتناول قضايا النساء. في عنا سلطة استنسابية واسعة للقاضي. في غياب المعايير المحاكمة العادلة لما تصير موضوع له علاقة بقضايا النساء. تنفيذ الأحكام نوع تاني من الصعوبات اللي بتواجهها.
0: ألو؟
2: كل هيدي عوامل بتأثر على وصول النساء للعدالة والدفاع عن حقوقها والحصول على حقوق الطبيعية للسيدات.
0: غدير حيدر، يعني كيف يؤثر تعدد المحاكم والقوانين الطائفية على حقوق النساء؟ وهل يعني ذلك أن حقوق المرأة تختلف في لبنان بحسب انتمائها الطائفي؟
2: أكيد هيدا أهم مشكلة منواجهها، أنه نحن في عنا تعدد طائفي بلبنان، وكل طائفة عندها نظام أحوال شخصية تتبع له السيدة. يعني إذا كانت هي من الطائفة المسيحية عندهم نظام أحوال شخصية معين، إذا كانت من الطائفة الإسلامية كان عندهم نظام أحوال شخصية معين. ما في عنا نظام مدني موحد في معايير قانونية بتراعي حقوق الإنسان، لا دايما بنرجع للطائفة يعني هي دايما بأغلبيتها منا منصفة بالنسبة للنساء، بتحرمها من أبسط الحقوق لها يعني هي الحضانة، النفقة، في بعض الطوائف إمكانية الطلاق كتير صعبة، أو في حاسر في طلاق بده يكون في تنازل بالمقابل عن حقوق معينة. يعني ما بيأمن المساواة، ما بيراعي السيدة إنه هي إنسان، في مبدأ حقوق الإنسان، هو كلها أمور ما بيرعوها.
0: نعم، هناك إذن المحاكم الدينية بين قوسين الطائفية، ولكن من ناحية أخرى هناك القضاء المدني. يعني عندما تكون المرأة مجبرة على التقاضي في المحاكم الدينية، ماذا عن القضاء المدني في هذه الحالة؟
2: القضاء المدني كل شيء أحوال شخصية بيرجع لحسب الطائفة، ما له علاقة بالقضاء المدني، هيدا هو القانون بلبنان. ولكن القضاء المدني عم تبرز أهميته مثلا بقرارات الحماية، قانون العنف الأسري وحماية سائر أفراد الأسرة، قانون جدا مهم بالتشريع، ساعد كتير من النساء قضاء الأحداث، قضاء الأحداث كثير عم يشتغل عم بيساعد النساء بأنهم يقدروا يشوفوا لحتى يعني يناقضوا قوانين الأحوال الشخصية صادرة عن المحاكم لحتى نوعا ما يقدر ينصفوا. أكيد هي هيدا بترجع لممارسة القضاء، وفي عنا في تفاوت، مش كل القضاة عندهم النظرة النسوية أو النظرة اللي بيراعوا روح القانون أو بيقدروا يحموا النساء أو يفضلوا مصلحة الطفل الفضلة بنحكي بقضاء الأحداث. ولكن في يعني بدي لك فيها وفيها في ممارسات فرجت أنه لا، قضاء المدني كان منصف أكثر للنساء أو للأطفال، قدروا النساء يعملوا.
0: ولكن هل يعني عفوا كي نفهم، هناك قضاء مدني وهناك محاكم دينية، إذن هل هذا يعني أن الموضوع اختياري بإمكان المرأة أيضا أن تلجأ إلى القضاء المدني؟ لا
2: أبدا لا. بلبنان لا يوجد نظام مدني الأحوال الشخصية، دايما بيلجأوا للقضاء، كل شيء أحوال شخصية له علاقة بالطوائف يعني بالمحاكم.
0: كيف ينعكس ذلك على حياة النساء؟ كيف ينعكس ذلك على حياة النساء بشكل عام أستاذة غدير؟
2: بيأثر كتير على حقوقنا الأساسية، يعني مثل ما عم نحكي كل شيء له علاقة بالأحوال الشخصية صعب كثير أنه تنالوا المرأة. دايما في صراع مع القضاء، صراع مع المحاكم المدنية لحتى تقدر النساء أنها تأخذ حقوقها البسيطة. إن كان عم قلنا الطلاق، في أغلبية المحاكم صعب كثير المرأة تحصل على طلاق، إذا صار في طلاق بده يصير في مساومة على الأطفال، على النفقة، على حقوقها الشخصية لناحية المؤخر أو المقدم. فدايما يعني دايما النساء بتعاني بالمحاكم الدينية لأنه ما في معايير موحدة بيستندوا عليها.
0: نعم، وهناك مساحة تصرف أيضا للقضاء، هذا ما فهمناه. غدير حيدر، من خلال الملفات التي درستموها، ما هي أكثر الحالات ربما صعوبة تمر بها النساء؟
2: ما في قلك أنه مواضيع، هي كل المواضيع اللي لها علاقة بالأحوال الشخصية، طلاق، نفقة، حضانة الأولاد، كلها بتأثر على النساء وكلها تجارب صعبة بتمرق فيها. ولكن بدي أقول لك مشترك بين هيدي القضايا أنه دايما بيستعملوا الرجال لسمعة المرأة للمهاجمة، للضغط عليها، للتنازل على القضايا اللي هي رفعيتها. بيستعملوا الأطفال كضغط على النساء لحتى يحرموهم من حقوقهم اللي هي النفقة أو من المؤخر. فهيدي الأساليب هي موحدة بكل القضايا أو شفناها مشتركة بكل القضايا، ولكن معاناة النساء ما بتقتصر على جهة معينة. يعني كل نظام الأحوال الشخصية بلبنان غير منصف للنساء.
0: أشرت إلى الأطفال، قضايا الحضانة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للنساء والأطفال. ماذا تكشف الدراسة عن كيفية تعامل المحاكم مع قضايا الحضانة أستاذة غدير؟
2: أنه ما تعرف، نحن لبنان مصادق على اتفاقيات دولية من ضمن اتفاقية الطفل يعني بتكرس مبدأ مصلحة الطفل الفضلة، ولكن للأسف هذا المبدأ هاش ما بيأخذ بعين الاعتبار. بيستندوا لأنه دايما في معايير معينة غير مصلحة الطفل الفضلة على أساسها بيحكموا بالحضانة. في أحد السيدات اللي عملنا معها مقابلة كان إجا بالحكم أنه زوجة ذو شأن مرموقة عشان هيك عطوه حضانة الأولاد. امرأة تانية اعتبروها أنه هي غير صالحة لأن تكون أم، عشان هيك عطوا البي حضانة الأولاد. ما في معيار واضح، ما بيأخذوا بعين اعتبار مصلحة الطفل. في سيد جابت تقرير طبيب نفسي لأنه ابنه عم يتعرض لعنف، ما أخذوا بعين الاعتبار حتى هذا الرابور.
0: أستاذة غدير، ما الإصلاحات الأساسية التي ترى الدراسة أنها ضرورية لضمان عدالة أسرية أكثر إنصافا في لبنان باختصار شديد لو سمحتي؟
2: الإصلاحات منا بس بدأت تطال كثير مستويات، بدأت تطال القانون، يصير في نظام أحوال شخصية مدني موحد اختياري على القليلة. بدنا يكون في تأهيل للقضاة بالمحاكم المدنية أو بالمحاكم الشرعية ليصيروا يراعوا قضايا النساء، يصير في عندهم مقاربة نسوية لقضايا النساء، بده يصير في العلاقة بتنفيذ القوانين اللي عم تطلع. يعني في كتير قوانين مثل قانون عنف الأسري، مثل قانون التحرش موجودة بلبنان، لكن آلية التطبيق دائما بتكون مفقودة.
0: غدير حيدر المحامية والباحثة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. ريتا محمود من هندسة الصوت شكرا جزيلا، رجحة أيضا من التنسيق، رجحة عبودة. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.

يمكنكم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: من عبر أثير مونتي كارلو الدولية نعمات.
1: نعم، نرحب بجميع مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن. طبعا سلفة في الإعداد والتنسيق وعبد المنعم عبد المنعم من الهندسة الإذاعية. نحييكم جميعا ونستمر بكافي شو.
0: ليش تسرقي لي ورقتي يا نعمات؟
1: لا ما سرقتهاش.
0: ما حرف عليك دعوة سرقة الأوراق في الأستوديو.
1: أنا ما سرقتش ورق يا بنت.
0: أنت سرقتي، أنا شفتك سرقتي، شفتك.
1: وين السرقة؟ وين
0: شفتك؟ أنا شفتك.
1: طيب
0: خلاص.
1: بعد قليل هنكون مع مدونة اليوم. ماذا تقول لنا جمانة حداد؟ ليس حنينا بل انهزاما.
0: تقدير الأهل هل هي قيمة مضافة لنا أو لهم؟ مدربة الحياة والصحة التكاملية الكوتش لينا سعد الدين معنا لمزيد من التفاصيل.
1: طبق الباتاي من تايلاند من أنواع أكل الشارع. يعني اليوم رح نعمله مع المتخصص بالمطبخ الأسيوي الشيف رشا هيكل. رح نعمل إذا طبق الباتاي، رح نشوف إذا سهل ولا مش سهل.
0: نعمات، أنت بتحب الطبخ
1: جدا،
0: عملي لنا باتاي يا صديقتي.
1: طيب ما عملت لكم
0: بس رز ولا نودلز ودجاج، بس لازم طيبة يكون طيب،
1: وأنا بطبخ طيب. لا تقلقي إن شاء الله.
0: بارح عملتي لنا شو كوسة؟
1: امبارح كوسة باللبن،
0: وانا اخذت معي للبيت على فكرة. يا سلام،
1: طيبة صح؟
0: تعشيت احلى عشاء 5 ستار يعني.
1: طيب
0: شفتي
1: شو طلع لي؟
0: ما طلع لك ولا شيء. طلع لك ولا شيء.
1: صباحكم.
0: اللي بيعمل الخير ما بيقولوا يا نعمات. شفتي
1: طبعاً. انا لا أقول. صباحكم ورد، صباحكم مش كوسة خلينا نقول،
0: لا
1: ورد وعنبر.
0: صباحكم حنان ونعومة يا اصدقاء.
1: يلا نبقوا معانا، والمساحة الحرة راح تكون اليوم مع الدكتورة الفنانة التشكيلية شيرين البارودي التي تعد من الأصوات البارزة في فن التشكيل. راح نتحدث عن معرضها الأخير حكايات لم تروى.
0: لا تنسوا رقمنا واتساب والتواصل معنا بالإضافة لكواليس المونديال. مساء أيضا نحييكم في أعادة لبرنامج كافي شو.

0: مباشرة إلى مدونة هذا الصباح.
1: جمان حداد، ليس حنينا بل انهزاما.
2: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها، بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا، والقذائف جزءا من المشهد العادي، والخوف لغة مشتركة بين الجميع؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنينا إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه، أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضاً أو ترهيباً بدا الماضي أكثر إشراقاً، حتى لو كان مليئاً بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقاً إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفا، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنينا إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقينا موجعا بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال الهزيمة هو أن نتوقف عن انتظار ما لم يحدث بعد، ونقضي أعمارنا نعبد ما لن يعود أبدا. جمانة حداد.

0: نستمر بكافي شو، وبعد قليل رح نتحدث عن تقدير الأهل، هل هي قيمة مضافة لنا أو لهم؟ سنتحدث طبعا مع مدرب تحية والصحة التكاملية الكوتش لينا سعد الدين حتى نشوف فعلا ونتفهم هذا الموضوع من أي ناحية. وأكيد هناك كأس العالم يعني أمامنا أيضا، كأس العالم
1: هناك مباراة آخر مباراة بين فرنسا والمغرب أمامنا الآن.
0: نعم، ومباراة كانت يعني قوية مع أن المغرب لم يلعب
1: خيبة نعم. أمل نعم. خيبة أمل للمنتخب
0: لم يلعبوا كما كما كما يجب، ربما كانوا تعبانين يعني المباراة السابقة كانت صعبة بالنسبة لهم.
1: الفرنسيين ما بيتعبوش، الأرجنتينيين ما بيتعبوش، الإنجليز ما بيتعبوش، الإسبانيين ما بيتعبوش،
0: لا. الكل تعبان.
1: نحن نبرر أشياء يعني غير قادرين على تفسيرها بالتعب. أظن بأنه إمبابي كان له نفس مسار مثلا أشرف حكيمي، تشامبيونز ليج وكذلك فريق باريس سان جيرمان، هما معا في نفس الفريق، لعبا معا بنفس الطريقة، تدربا معا خلال السنة. إلا أنه أوكي نقوله أنه أشرف حكيمي كان عنده كان مصاب، ولكن هل هذا يبرر أنه أنت يوم تكون هناك مباراة كبيرة يعني لا يراك المشاهد والجمهور؟
0: حنان، الرياضة مش سهل أنك تحكم عليهم، خاصة يعني مباريات كأس العالم طويلة كانت، وبعدين انتقلوا من بلد لبلد، في الحرارة، في الملاعب، الوضع شوي صعب، الكثير من الأمور لا نستطيع أن نحلل. بعدين يعني المغرب وصلوا مهما كان، وصلوا لدور 16 وأكثر من ذلك، فما في أي إشكالية. يعني سنرى اليوم ماذا الذي سيحدث بالنسبة لفرنسا ولإسبانيا وغدا الأرجنتين مع إنجلترا.
1: لامين يامال أمام إمبابي هو الذي استبق الأمر وقال أننا سنفوز على فرنسا، سنرى، والله رح يأكلوا إمبابي،
0: رح يأكلوا اليوم، رح نشوف مين رح يتعشى بالتاني.
1: احنا جهزنا الخلطة، احنا مجهزين الخلطة يا نعمة،
0: فيها سوس.
1: طيب خلينا نراهنوا أنا وياك على شي 50 يورو. 50 يورو إذا ربحت فرنسا تديني 50، إذا ربحت إسبانيا أديك 50.
0: ليش أنا مع إسبانيا؟ أنا مش مع إسبانيا ولا
1: أنت مع مين؟
0: أنا مع اللي بلعب حلو.
1: أنا حابة أربح معك فلوس يا نعمة.
0: أنا حابة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدبلوماسية دي خليها. لا عندك 50 يورو نعمة.
0: ما عنديش.
1: أديك 50 وتديني خلاص. خلاص بنجيب 50 على الهواء.
0: لا بس أنا مش مع. شوفي أنا مع اللعب الحلو. بنتمنى إنه اليوم. حنان نتمنى اليوم نشوف مباراة فعلا تكون حلوة. فيها أجوال كتير يعني فهمتوا علي، يلعبوا بشكل جيد، يحترموا بعضهم البعض. خلينا نشوف اليوم كيف رح تكون المباراة وغدا أيضا تكون، والتحكيم يكون كويس مع الجميع، التحكيم مهم جدا. ربما نتحدث بعد قليل مع الزميل وديع عن التحكيم، ولكن ولا يقول أي شيء وديع.
1: والله يعني التحكيم خلال المباريات الأخيرة كان بلزوموا يعني بشكل أو بآخر كان سافا،
0: ماشي حاله
1: يعني، ما ماشي حاله، مش أول، مش المباريات اللي قبل يعني، كان شوية في شوية بخششة كما نقول في التحكيم
0: يعني،
1: بس
0: كان في شغلات. نعم، لا نستطيع إلا أن نقول. حتى سويسرا المدرب السويسري تحدث قليلا بأنه هناك ربما مشكلة مع الأرجنتين، ولكن هناك الكثير يعني من يتحدث عن الأرجنتين، ولكن لم يثبت أي شيء حتى الآن. سنرى اليوم وسنرى غدا ما الذي سيحدث بين الفريقين إنجلترا والأرجنتين، ومن سيصل إلى نهائي كأس العالم.
1: ما فيش مراهنات، ما فيش حاجات، ما فيش توقعات،
0: فيش مراهنات،
1: مش حابة تديني فلوس.
0: نتمنى أنه توصل فرنسا
1: يا نعمات واحد. شوف يعني إذا كنت أنا مع فرنسا لازم أنت تكوني مع إسبانيا، ما قدش يعني إن إحنا كلنا مع بعض علشان نعمل أجواء 50-50 يعني.
0: طيب لا بس لا أنا مش مع حدا، أنا مع نفسي مع اللعب الحلو. خلينا نشوف مين بيلعب حلو ومين رح يوصل للنهائي كأس العالم. يلا نسمع أغنية ونعود بعد ذلك للكوتش.

0: أترككم الآن مع الفقرة التالية وحنان عبد الله والكوتش لينا سعد الدين. كوتشينج.
1: تقدير الأهل بين ما يجب أن يقوم به الشخص وما يجب عدم القيام به، هل هذا الأمر قيمة مضافة للشخص أم لا؟ مدربة الحياة والصحة التكاملية الكوتش لينا سعد الدين معنا عبر الهاتف. كوتش لينا صباح الخير.
2: صباح الورد حنان، لك ولكل المستمعين
1: صباح الفل والياسمين. ما الذي أدى اليوم إلى تحديد موضوع تقدير الأهل في حياة الشخص؟ ما الذي جعلنا اليوم نتحدث عن بر الوالدين، نتحدث عن علاقة الشخص بوالديه، وإلى أي مدى هذه العلاقة قد تكون مدمرة أحيانا للشخص إذا تعامل معها بشكل يعني حسب طريقة تعامل الشخص؟ فبداية، كيف يمكن أن نمهد للشخص موضوع تقدير الأهل؟ هل هو قيمة مضافة أم لا بالنسبة لنا؟
2: صراحة الموضوع اليوم كتير حلو ومميز، رغم بساطة هالعنوان بيتضمن مختلف جوانب حياتنا من العطاء والحب والعلاقات، خاصة علاقتنا بعائلتنا والأشخاص المقربين منا وأسلوب حياتنا عامة. لهيك فينا نأكد ونقول إنه قيمة مضافة أو بيضيف الكتير إلنا من خلال طريقة حياتنا وتعاملنا من دون شك. هون بدي بس نوه بشغلي أو ضوي على جملة بنقولها كلنا وبتمرق معنا بحياتنا من دون ما نحاول نقرنا ولا مرة بكلمة التقدير، واللي هي بتفرق معنا كتير. لما بقول أنا بدي أوفي أهلي حقهم على شيء قدموه أو على شيء عطوني إياه بالوقت اللي كنت أنا ما قدراني أعمله نفسي، فكتير منستخدم هالجملة بس ولا مرة منفكر إنه التقدير هو الأهم، أو حاول فكر الموضوع عن طريق التقدير بيعني الاستمرارية. يعني أنا لما نقول أوفي أهلي حقهم كأني عم أقول أخذت منهم شغلي أو عطوني شغلي ما كنت أنا قادر أمنها وهلأ أنا بدي أوفي نيها وخلص الموضوع، بينما إذا بقول أنا تقدير الأهل أي الاستمرارية بالعلاقة الصحيحة والسليمة بكون صح. بنفس الوقت عم بشتغل على التنمية الذاتية إلي، يعني مردود هيدا الموضوع بيكون لإلي. لهيك أنا قلت قيمة مضافة أكثر أكيد لإلنا. أكيد في جزء كتير كبير منه للأهل وقيمة للأهل، ولكن الجزء الأكبر عم بيكون لنفسي، يعني تقديري لأهلي عم بيكون كتير قيمة مضافة إلي، وهيدا كتير مهم كلنا نشتغل عليه للموضوع.
1: ولكن هل كل الأهالي تستحق التقدير ويجب أن نحدد الأهل؟ لأنه عندما نقول الأهل لا يمكن أن يكون أو تكون دائرة الأهل تتجاوز الأخ والأخت والأم والأب، خصوصا الأم والأب، لأنه أحيانا العلاقات تكون سيئة جدا مع أطراف من العائلة أو مع الأهل. فكيف يجب إذن تقييم هذه الأمور؟ لأنه شيء ربما اليوم أصبح أساسي أن تكون العلاقة صحية بين أعضاء أو بين, بين, بين الأخوة مع بعض أو بين أفراد العائلة الواحدة.
2: شوف هلا أنا في نقطة يمكن مختلف رأيي عن رأيك شوي، كل الأهل بيستاهلوا التقدير whatever كان
1: حتى
2: الأهل،
1: وإن كان
2: لأنه
1: سامي.
2: بالنهاية لكي بدك شوفي ترجع على الظروف، يعني هون صرنا بدنا نحلل شو الإنسان دايما بس يخلق ما بيكون خلقان مع هيدي الأطباع اللي نقول الشرسي أو المنة صحيحة أو المنة سليمة. الإنسان بيخلق مثل بيقولوا الطفل بيكون مثل كأنه علبة فاضي، وأنا بصير بعطيه هيدي الأشياء وبلقنه، يعني أنا عم بدخله هالمعلومات وهالدات عليه حتى يكون هالشخصية. يعني ما فيني لومه لهالسبب، بعطي عذر الأهل يعني لأنه المؤسسة اللي منحتني الحياة وساندتني وعلمتني مثل ما بيقولوا ودعمتني وقفت حدي لحتى صرت أقدر ثبت خطواتي بالحياة بشكل صحيح شو ما كانت ظروفها، فيني أعطي حقها شوي على القليل تقدير بسيط لهيدي النعمة اللي عطوني إياها لخلقت حياة وكملت بحياتي وكون نفسي وأعمل نفسي واستمر بالحياة. يعني بتوقع في جانب لازم أعطيه حقه شوي واشتغل عليه، وخاصة أنا لما بشوف بعض الأشخاص مثل ما قلتي طلعوا من بيت الأهل ما كانوا على قدر اللي أنا بشوفه أنه أهل متزينين، ولكن بتشوفيهم أشخاص رائعين بتفتخري فيهم.
1: صحيح.
2: لأنه يمكن الوعي اللي عندهم أخذوا بعض الأمور من الأهل وميزوا فيها لأوى غلط اشتغلوا بنفسهم على نفسه.
1: طيب أحياناً يؤدي الخوف
2: التنمية الذاتية.
1: بس أي. كوتش أحياناً يؤدي الخوف من فقدان التقدير إلى ضغط نفسي أو قلق دائم عند الشخص، لأنه هنا نتحدث عن التقدير ولكن هذا التقدير عنده حدود. يعني أحياناً الشخص يحس بدين في دين عليه. يعني صح. عندما يقولوا لك إنه الرضا مرتبط بتعاملك مع كذا، إنه الوالدة أو الوالد يكون راضيين عليك لما أنت بتزيد من تفضيلهم ومن تقديرهم، وإنه دائما لازم تعمل، فكل هذه الأمور في نظرك أليست سلبية عند تقدير الأهل؟
2: لكن شوف، أنا لما أنا أشعر ببعض الأحيان إنه بيذنب اتجاه أهلي لعدم تقديري إلهم، هون بكون عم بتحركني أو عم تتحرك بداخلي قيم اللي أنا تربيت عليها. يعني مثل أنا أنبني ضميري مع عملة أهلي أو إلى آخره، بينما لما نحن عم نحكي عن شخص واعي أو علمته الحياة أو بتعلمه الحياة أو بيكتشف، أنا هون بكون بجهدي أنا ما برضى إلا إني أقدم الأفضل وكل الدعم والتقدير اللازم لأهلي مثل ما قلت لك whatever كانوا، وبكل المحبة ورحابة صدر بتكون هون عم بتحركني التنمية الذاتية، واللي هي شغلة كتير، نقطة كتير مهمة أنا أشتغل على نفسي فيها، اللي أنا بشتغل على نفسي فيها وما برضى أقل من هيك عطاءات وتقدير للأهل. من هون بتجي إنه التأنيب الضمير أو شغلات معينة بكون أنا عم بتجه بالعواطف والأحاسيس بتخلص بوقت معين، وإنما التنمية الذاتية اللي أنا ما برضى إلا أقدم الأفضل هون بتشمل إني عامل أهلي اتعامل منيح، انطلق من نفسي مش من ردات فعل غيري أو شو بيكون الشخص نفسه. يعني إذا أنا لنقول بي أو أمي ما كتير عندهم شغلات كتير منا مضبوطة أو منا صحيحة، ما فيني أنا أمشي فيها من تلقاء نفسي وأمشي معهم بهذا الأسلوب. لا، إذا أنا عندي شيء صحيح بنفسي بتعامل فيه أنا وبحاول أصلح منهم وجههم بطريقة صحيحة، رغم أني أنا بنتهم هني أهلي، ولكن أنا إلي دور بالحياة أني ساعد أهلي رغم يعني بالانفتاح والتطور اللي أنا عم بشتغل على نفسي فيه. مثل ما بنعرف هلأ يعني كثير من أهلنا يمكن حتى مدارس مش داخلين، بينما نحن صرنا عم نشوف الأولاد عم يتعلموا جامعات، فهيدا الموضوع فيني أقول أنه في مثل بيقولوا عنا الوعي الكبير بساعة الصغير، صرنا هون عم نقول الوعي الكبير اللي هو مش بالعمر، بالقدر، بالفهم، بالتفكير، بالوعي اللي أنا عم بكتسبه بالحياة.
1: كوتش لينا سعد الدين، نختتم بثلاث نقاط مهمة في إطار تقدير الأهل كقيمة مضافة لدى الشخص وعند الشخص.
2: شوفي، أنا بدي أقول هوني بكتير أوقات طريقة تقديرنا لأهلنا بتكشف قيم ومعتقدات تربينا عليها، ولكن الأهم وهي النقاط المهمة بتمنحنا فرصة اكتشاف معتقدات وقيم نكتسبها من خلال حياتنا واختلاطنا بالمجتمع. يعني أي هالتقدير بخلينا نكون فكرة عن شو نحن بنكتسب بحياتنا من خلال تربيتنا ومن خلال التنمية الذاتية اللي أنا عم ركز عليها إنه بنشتغل فيها على نفسنا، وهي قيمة مضافة تاني منضيفة لمسيرتنا بالحياة، لأنه بالتنمية الذاتية النقطة الكتير مهمة اللي هي التقدير اللي منمارسه بحياتنا اليومية وممكن يكون نابع من التربية ووعي شخصي، لأنه الإنسان بداية بيتصرف وفق ما تربى عليه، ولكن مع مرور الوقت بتكتشفي قيمة وتقدير لذاتك وللقيم اللي ترسخت فيك واللي بحب الشخص يبني عليها بالمستقبل تطلعاته وخياراته، بتساعدنا نميز بين اللي ورثناه عاطفيا عن اللي اخترناه بوعي، وبيصير التقدير نضج ووعي واستجابي تلقائي لشيء ولقيم يعني منحب نمشي فيها بحياتنا.
1: جميل جدا، شكرا على كل هذه النصائح الكوتش لينا سعد الدين، وذكر بأنك مدربة حياة وصحة تكاملية. شكرا لك.
2: شكرا لكم.